بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشرقة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

0: بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
0: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة، وصباح جديد يجمعنا معاكم في بداية هذا اليوم وبداية نقول المشوار في ختام الأسبوع ونهاية الأسبوع، مشوار الخميس. بسم الله توكلنا على الله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير يا شذى.
1: صباح النور وفاء، وأهلا وسهلا بجميع المستمعين مكملين معكم أكيد الأسبوع في ختامه، ختام أسبوع الأول من يونيو، بداية يونيو، نحن في 4 من يونيو 2026. أهلا وسهلا فيكم، يا صباح الخير والبركة والمحبة على جميع المستمعين. إن شاء الله اليوم مشواركم يكون جميل لطيف خفيف بإذن الله تعالى، ونحن أكيد في ختام الأسبوع مع سوالفكم وطاقتكم في نهاية الأسبوع
0: بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا ربي كان أسبوع يعني مر عليكم جميل ولطيف، خاصة إن إحنا نقول يعني بداية يونيو تونا، واليوم الرابع طبعا من يونيو، فنتمنى إن شاء الله كذا يعني يونيو يكون شهر خفيف، بغض النظر إنه ما شاء الله يعني نهاره طويل وتحس إن اليوم طويل، لكن إن شاء الله يكون يوم يعني أيامه تكون سهلة وخفيفة وجميلة على الجميع. نقول لبعض الناس لا يقدرون اللطف والنقاء، بل يظنون أن الطيبة هي فرصة سهلة للاستغلال. لأي مدى ممكن تحس أنه يعني ها المسألة هذه تلامسك، أنه ممكن تعرض للاستغلال لأنهم استسهلوا أنهم يستغلونك، لأن شافوك أنت نقي ولطيف في التعامل وطيب وعلى نياتك. هذه بداية مشوارنا من صباحكم عنوان، وعندنا سوالف كثير أكيد رح نكملها معاكم، فخلكم معانا يلا نبدأ.

0: اختبارات، فالله يسهل عليكم ويوفقكم ويسر أموركم إن شاء الله في الاختفاء في الاختبارات
1: في
0: الاختفاء في الاختبارات. معلش أول الصباح يا جماعة،
1: بداية الصباح
0: ندعي لكم من قلبنا، لكن يلا أحيانا
1: وعادي هذا شيء يعني نفس ما تقولي متوقع، نحن في بداية الصباح كل يوم على يعني هذه خلينا نقول الهدوء اللي صاير الحين اللي بادي في مشوار الخميس. نحن نبقى نشاط، نبقى نشاط منكم ومننا أيضا نفس الشيء. فاليوم رح نكلمكم عن شيء، رح نكلمكم عن مصطلح اسم الإجازة الصامتة. هذا يعتبر تكنيك ممكن بعض الموظفين يستخدمونه أو بعض المدراء. إيش يعني الإجازة الصامتة؟ يعني إن الموظف يشتغل من مكان آخر بهدف إنه يستمتع أو بهدف إنه يسافر بدون ما يطلب إجازة رسمية، يعني مأجز وما مأجز، فهمتي؟ هو يستمر في أداء مهامه أداء مهام واحدة واحد واحد
0: لأنه صدتي علينا علقت
1: الدنيا عليه شفتي ما وحيت على أقل اللينك الجاي ماشي فايدة
0: الحمد لله على كل حال، بس عشان أتيقن
1: إنه
0: ترى يعني
1: ها لا لا دير بالك لا انت تعمقتي ترى تعمقتي استاذة وفاء،
0: يعني لا
1: هي اللي انت امس ضحكتي علي في يناير ويونيو ويوليو واغسطس ومدري ايش،
0: شفتي فانت رديتي
1: الحين 2-1
0: فهمتي
1: عيلنا على لو كذاك ما بنخلص يا كثر البدليات اللي انا اسويها. انزين يقولش ايش الفكرة؟
0: الفكرة انه انا اقدر اكون في مكان، يعني مثلا اكون قاعدة في المالديف بس قاعدة اداوم اونلاين،
1: تداومي في هلا اف ام
0: بالضبط،
1: تخلصي الايميلات وش تشتغلي انت مستمرة انش تسوي مهامش وحضور الاجتماع كالمعتاد، نفس اللي هو مأجز ويقولك مثلا انا طالع عمل عن بعد، فهمتي كيف الفكرة؟
0: بالضبط.
1: بس السؤال السؤال هنا في سؤال مهم،
0: عطينا المهم،
1: هل مديرك يقبل؟ هل مديرك يتساعد معاك انه اوكي انت بروح اشتغل عن بعد ويعني هو عارف انك انت ما تشتغل؟ يعني في البعض لا، حتى لو عندهم نظام، يعني في شركات بعد كورونا قامت تطبق نظام العمل عن بعد
0: بالضبط.
1: ففي مدراء لما يعرفوا او مسؤولين انه هو عمل عن بعد بس هو ترى ما موجود في البيت تحسي يعني يجي انه لا ليش، ترى هي عمل عن بعد، ما هي عمل عن بعد، عن بعد أنا عاد كيفي
0: أداومي.
1: وين هذا البعد؟ أنا حرة
0: وإنش مسافر
1: بالضبط، أنا أهم شيء شغلكم،
0: أنا في الخريف
1: أي مكان، أنا في البيت،
0: أنا في بيت ده،
1: أنا في المطار يا أخي قاس أرسلك إيميل وأنا خلاص مسافر، ما هي في النهاية طيارة. أيوة ما هي في النهاية عمل
0: عن بعد،
1: عن بعد
0: بالضبط. لكن السؤال الأهم من المهم هذا،
1: تفضلي تفضلي اليوم ما
0: السؤال الأهم
1: ما هو ما هو،
0: هل يعني وظيفتك تسمح إنش أنت أصلاً تكوني عن بعد؟
1: تسمح، ما في وظيفة ما تسمح.
0: شلون بتقدمين برنامج؟ أنت
1: موجودة، أنا بس بجهز لش الإعداد،
0: أيوة،
1: وأنت عليش الكلام، أنا بجهز محتوى السوشيال ميديا وأنت أيوة. عليش تقرري شوفي أنا عندي قناعة الحياة ما توقف، يعني تو أنا لو رحت ولا أنا اشتغلت عن بعد بيوقف البرنامج؟ لا، أستاذة كبيرة أيوة. موجودة أستاذة وفاء،
0: إذا الأستاذة مريضة وانتي عن بعد
1: يا رب جعل ما تنقي تمرضي لأن يوم أداوم عن بعد شفتوا هذا الزملاء
0: أبلش أنا ما أقدر على فراقش لا علشان كذا أحس أني أمرض
1: خلاص
0: يوم أحس أنك أنت بتروحي عني
1: حمى الشوق
0: حمى الشوق
1: فهي هذه الفكرة، يعني أنا أحس أنه شوفي في البعض يقول ليش لا هي اسمها working from home، إنزين أنا ما أريد working from home، أنا أريد online اللي هو عمل عن بعد. فأنتوا اختار دائما مسمياتك، اختار المصطلحات اللي أنت تتكلم، ما تروح تقول حل مديرك أنا راح أشتغل من البيت، لا قل له مدير لو سمحت أريد أشتغل عن بعد،
0: عن بعد online.
1: أحيانا ترى مشكلة بعد في الموظف في
0: أيوة
1: اللف والدوران ما يفيد
0: بالضبط، ما ينقل مصطلحات
1: أنت مشكلتك أنت قلت لي from home وأنا شفتك في المطار، هنا مشكلة خلك كبيرة،
0: خليك بروفيشنال ها أعرف شنو تستخدم المصطلحات
1: بالضبط
0: عشان بكرة لما يحاولونك على HR إن شاء الله المسألة القانونية تقول لهم إن أنا قلت إن شاء الله بعد يعني أونلاين زين، يعني إن شاء الله عندك رد، أنا قايل أونلاين فأنا ما حددت من بيتنا من كوفي شوب من بالضبط. وين بس أنا قلت أونلاين
1: أيوة
0: بيكون أنت الحق معك،
1: إذا انتقلت working from home
0: وانت
1: ترى
0: جد
1: أنا ترى أنا صادقة

0: هذه ما يعني ما أقولها من باب المزح.
1: أيوه.
0: إنه working في البعض يقول لك أنت قلت working from home وأنت جالس لي يعني في المطار خلاص عاد رجلك في المطار بقى تسافر.
1: تخيلي شذا يمكن كذا صنفوا يبون ذاك الوقت يسوون ميتينج أونلاين تمام بيتصلوا فيش وأنت في المطار مثلا.
0: أيوة هذه صدمة كبيرة
1: صح ولا لا؟ الشركة ممكن تخسر بهذا الطريقة
0: صح بالضبط.
1: أنت كيف هذا
0: ولا يمكن زميلك اللي بيغطي عنك مرض
1: فجأة
0: فمحتاجينك أنت ترجع
1: ويتصلوا فيك ويقولك تعال.
0: أيوة لأن أنت هم تأكلين أنك أنت في البيت
1: أنت قال
0: فلازم اختار مصطلحاتك
1: بالضبط عشان تكون يعني في
0: لا تسمي الأسماء بغير أساميها.
1: هذه جملة جدا عميقة
0: غشتنها من هدى حسين.
1: لا تسمي شنو الأسماء بغير أساميها. حبيت
0: مسلسل فشلتنها فحبيت فضرب الترند أصلا من باب الضحك كانت إن لا تسمون الأشياء بغير أساميها. فهذا واحد من الأمثلة.
1: حبيت أنا حبيت الموضوع. عاد ما أدري المستمعين إيش رأيهم وهم أصلا يعني في دواماتهم في وظائفهم هل تسمح إن هم يكونوا مداومين عن بعد زين أونلاين يعملوا من البيت؟ خبرونا تجاربكم وهل أنتم من الشركات أو المؤسسات اللي طبقت فعلا يعني العمل عن بعد.
0: تعرفي أنا بعد أريد أسمع اليوم مش بس من الموظفين أنا أريد نسمع أيضا من المسؤولين والمدراء من وجهة نظرهم ليش هم مثلا لأن في شركات مؤسسات طبقت العمل عن بعد بعدين فجأة لا خلاص لغوا. إيش اللي خلاك تلغي يعني؟ هل في موظفين استغلوه بطريقة خلينا نقول ممكن غلط أو في مبالغة في الموضوع أو أصلا هو
1: يعني يقولك عمل
0: عن بعد؟ أيوة من الجانب
1: أنه يكون في عمل عن بعد
0: باختصار.
1: فنبي نشوف مشاركاتكم من مسؤولين من يعني مدراء من موظفين اللي يسمعونا. بانتظار أكيد مشاركاتكم معنا على الواتساب.

0: داري وقالوا منين يوم انشدوا عني وعن اخباري من الباطن اللي تشرح الصدرين
1: من الباطن اللي تشرح الصدرين
0: يا ناشد عني
2: وعن دياري
0: لقلب ما يتبع خطاو العين إلا إذا باحت بأسراري اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا اف ام مزاجك بالعربي فهد السعدي.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط التطبيق أسرع طريق استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع خدمات سريعة وآمنة أينما كنت لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com
4: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها هي داركم وانتو أهلها حياكم بين أهلكم زوروا دبي
5: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل
7: العشاء جاهز الريحة خيال تسلم إيدك ماما
6: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا شاركني كل لحظاتي السعيدة
7: لذيذ ماما يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا
8: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة الحرارة نار وخيال والأكيد إنك بتسمع صوت القرمشة قبلها ألا

0: الطريفة للحسين المحضار وما كانت في الحسبان، وإنما أرسلها لي بالتليفون. كان في الأمارات نيو جاء الكويت وأنا في القاهرة وأمليتها منه بالتليفون. فهي خفيف الدم، أنا عجبنا أنا فيها خف الدم، لعلها أن تكون هذه محط أنظار المستمعين إن شاء الله. يقول فيها سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد أعطاني منه أخبار، عادوا هنا أو سار هكذا يلقي بهله المهجر. آه يا بني طعمك تغير، يا اليافعي غشوك بالزعتر، ما كسبك إلا هيل والزار كل زار.
1: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي بمنظر.
2: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: شكرا.
1: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
2: إذن الطرقات وحالة الطرقات في صباح اليوم الخميس نهاية الأسبوع، على حسب ما شفنا كانت معانا أم محمد تقول صباح الخير، اليوم ليش ما أحس إن الخميس؟ الشارع زحمة وتقريبا كان واقف في جسر المعبيلة. طبعا الحين في هذا الوقت نشوف إن الزحمة خفت، يعني كان واضح إن في ازدحام من مخرج المعبيلة بالاتجاه إلى الخوض، هذا بالنسبة لي سالكي طريق مسقط السريع، ومن بعدها الشارع أيضا شوية واقف الله يسلمكم صوب الرسيل، ازدحام وكثافة مرورية. فبسبب الزحمة هذا الصوب انتقلت الزحمة والعدوى خلينا نقول للشارع العام، فنشوف إنه الازدحام هالوقت من الحيل الشمالية إلى دوار برج الصحوة، هذه المنطقة باللون الأحمر ففيها ازدحام. اللي جايين أيضا نازلين من برج طريق مسقط وداخلين على برج الصحوة أيضا مسوين زحمة شوية عند برج الصحوة. بالجهة المقابلة أيضا في العمرات تحديدا عند المنتزه، وانتم متجهين إلى وادي عدي في هذا الشارع راح تصادفوا أيضا ازدحام وكثافة مرورية. بشكل عام هذه أكثر يعني المناطق اللي فيها ازدحام في هذا الوقت تحديدا وفي صباح الخميس. فنتمنى إن شاء الله للجميع دروب السلام وكل واحد يوصل لمقصده بالسلامة.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

الخمسة من قانون العمل. يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني. ونحن اليوم نتكلم عن الإجازة الصامتة اللي البعض ياخذها على أساس مثلا يكون مسافر أو يخلص أمور برا يعني الدوام ويقولهم الدوام عن بعد أو العمل عن بعد.
1: فسولفنا كثير طبعا بالفاصل الماضي, سولفنا لين ما خلاص ما بقينا اصلا شيء من السوالف.
0: فهذه يسموها الاجازه الصامته.
1: حللنا يعني حللنا موضوع الاجازه الصامته, اعطيناكم اقتراحات وتكلمنا وكذا.
0: هل هذا الشيء اصلا يفيد معكم عندكم ما عندكم؟
1: نقطي المصطلحات,
0: ما تقول دوام من البيت,
1: قول دوام عن بعد,
0: لأن من البيت وإذا شافوك برا البيت مشكلة.
1: مشكلة. تحية نقولها, تحية لك يا أبو ريم, ونسلم إحنا على ريم ونقول لها إن شاء الله الله يوفقها في الاختبار ويكون الاختبار سهل عليها يا رب, هي وكل طلبة وطالبات طبعا اللي عندهم اختبارات اليوم. إن شاء الله يا رب كذا يمر عليكم سهل خفيف لطيف مع كذا نهاية الأسبوع, علشان تستعدون نفسيا أكثر حق يعني اختبارات الأسبوع القادم. الله يسهل إن شاء الله على الجميع. صباح الخميس الونيس لعيون هاجر, عشان أمس حاش فيني حش في هلا أف أم. شايفة الصورة, استكانة عاد مولعة, استكانة هالكبرها فيها الشاي, استكانة الشاي هذه, وعليت بألف عافية يا أميرة.
0: أميرة هذا الشاي أنا بعد عندي يعني نفس ما قلنا الوضع. احنا نفس الوضع, خوات بالشاي في الاستوديو.
1: انت واميرة خوات بالشاي قلنا امس.
0: فاهمين بعض, فانا فاهمة وحاسة فيش يا اميرة, عارفة ايش يعني الشاي وقوته
1: بالضبط. فالفرق الوحيد ان هي قاعدة تشربه في يعني مع سطوع الشمس
0: واستكانة يعني
1: فاهمة.
0: كوب
1: تعرفين يعني هذيك الكواب عشان المستمعين, بغرشة الجبن,
0: كوب الجبن باختصار.
1: بالضبط. أيوة. كوب الجبن يعني ذاك الستايل. بس هذا لا, ترى مو كوب جبن حق أميرة, كوب استكانة حتى عليه البراند موجود. أنا تقولون إن شو اسمه صاب في كوب الجبن,
0: ما عندناش
1: حالاته, خاصة عادة تغمص فيه صمون بالجبن
0: أو في بقايا الجبن فهمتي, وتكبي فيه شاي
1: تحسي كده مزيت من فوق. عارف كيف
0: اللحظة. إنزين هنا مشاركة تقول صباحكم خير, عن نفسي انسوا في دوامنا يخلونا نشتغل عن بعد, وهذا كله بسبب وحدة قالت لهم فعلا الدوام من البيت وشافوها خلاص عاد مصورة سناب, ووحدة من الزملاء راحت خبرتهم ان هذه مسافرة. إنزين يعني هي هذين أفكر فيها, يعني إيش الفكرة؟ يعني سواء نقلت مثلا دوام عن بعد أو مثلا
1: دوام البيت,
0: دوام من البيت, ما في النهاية أنت
1: الفكرة واضحة يعني الفكرة, وفكرة واحدة المفروض
0: أنا بقوم أنقي بعد فأنتوا لا تسميوها working from home,
1: سموها
0: خلاص
1: online please, no phones only emails.
0: وعندكم يعني هذا الشيء ولا خلاص مع بعد كورونا راح وحد ضيع عليكم اصلا
1: صح
0: الفكره. ويعني احيانا نفسنا احنا ما قلنا ان بعض الموظفين يستغلوا وما ينجز لك المهام والاعمال فتم معلقه, فعلشان كذا
1: تحسن اغلب يعني اغلب المسؤولين يمكن هذا عندهم يعني القلق من هذا المساله. يحسون فعلا اذا انت مو قدام عينهم معناته ما راح تنجزي او ما راح تنتجي بالاصح, فيفضل انه يشوف الموظف كذا في المكتب قدام عينه, مع انه هو يمكن كل اشغاله يعني على اللابتوب او مثلا ايميلات وكذا, فاصلا يقدر حتى يخلصهم فعلا وهو في البيت. فيعني احس ان المفروض تعرفين فتره الزحمه ولا يعني وقت الذروه فعلا اللي هو مدارس على جامعات على الدنيا كلها مداومه, انه يعني المؤسسات شويه بعد يعني ترجع مساله الدوام المرن, وبيكون يعني
0: وغيره
1: خاصه ايام رمضان حقيقي. يعني انا كنت يعني هذا السنه تعرفين فتره الصباح البرنامج, فالظهر لما اطلع واشوف هذه الزحمه والكميه من السيارات وكذا, فاقول ليش دمنا في ناس وصيام وحر, إذا في يعني إمكانية إن في موظفين يداوموا من البيت فليش ما يتساهلوا معاهم فعلا. يعني
0: شوف هي في أمور كثيرة ممكنها يعني عادي يصير إنها يطبقوها في الشركات, أساس أنها تخدم المصلحة العامة، فهمتي؟ بس ليش ما تصير؟ عاد والله ما أعرف، يعني كل تحسي مؤسسة أو كل مسؤول له رؤية مثلا في موظفينه، أو كل موظفين يمكن بعد هم يستغلوا الوضع وما يكون، يعني يكون في إنجاز الأعمال يكون ببطء، فهمتي كيف؟ صحيح. فما نعرف يعني ليش الوضع ما جالس يضبط وما جالس يصير، ونفس ما قلنا
1: إلا في حد مخرب على حد.
0: أيوة،
1: يجي واحد يخرب
0: على كل، نسمع من جهة الموظفين وبنسمع أيضا من جهة المسؤولين. إذا كان في حد يسمعنا على 9555102 أكيد مشاركاتكم ورسائلكم.
1: إذن أم فهد تقول أتمنى لو يصير نداوم عن بعد، بس الممرضات طبعا غصب، طيب صيف شتاء صار حريق، نداوم يعني نداوم، لا أنتوا يعني أساس، إحنا ممكن ما نداوم لك، أنتوا لازم تكونوا موجودين، ملائكة الرحمة الله يعطيكم الصحة والعافية، ومأجورين بإذن الله تعالى يا حبيبتي. وبعدين يعني ما في أحلى من شغلتكم، يعني أحس الكادر الصراحة يعني الصحي على إنه دوام على إنه راتب، فكل هذا أجر بعد، ودعوات يمين يسار رايحة رادة، دعوات والله ما في أحلى من كذا.

0: بيت أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
2: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
5: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
4: GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
6: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذا معكم المشوار مكملين مستمعين من صباحكم عماني، يا صباحات الصيف الطويلة والجميلة. الساعة 57 دقيقة ما زلنا. صباح الخير، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، فتريث لا تستعجل، تتحسن الظروف بإذن الله تعالى. تحياتنا للمرسل. صباحكم خير. والله الدوام عن بعد ما فهمنا له، كيف يعني أداوم عن بعد وإذا جلست في البيت الطلبات ما يخلصن؟ كيف يا أحمد، يعني طلبات البيت تقصد ولا طلبات الدوام؟ ترى يعني لازم تخلص الشغل لا إذا كنت تقصد الدوام. صباح
1: عارفين شكلها عارفينها يعني المسؤولين علشان كذا صاروا ذي اللي يخلصوا وبعدين يروح يخلصوا
0: أمور البيت، فهو يمكن ما يبي داوم البيت عشان طلبات البيت ما راح تخلص. صباحكم خير. شذا وفاء، عندكم علوم جديدة متى راح يبدأ تعديل وصيانة الشارع؟ والله لحد الآن أنا إنسانة ما عندي أخبار.
1: شارع إيش؟
0: شارع السريع في صيانة بيكون.
1: ما عندنا خبر إلى الآن
0: علشان يعني ما في شيء
1: إلى الآن، ما فيش أخبار
0: رسمية علشان لا نقعد إحنا بروحنا نسولف براحتنا. تمام. يقول لك صباحكم خير أبو تميم العميري، يسعد لنا صباحك يا أبو تميم، يا صباح الخير. صباحكم عماني، صباح العمل والإخلاص والطاعة والوفاء لهذا الوطن العزيز الشامخ سلطنة عمان. اللهم احفظ عمان وجلالة السلطان، اللهم امين. تحياتنا لك سليمان العاصمي. ايضا معانا ام ماجد تقول صباحكم سعيد، انا من الناس اللي افضل فعلا اني اشوف موظفيني امامي في المكتب. تحياتنا لك يا ام ماجد. برايك يعني انتاجيتهم راح تكون اكثر لو كانوا قدامك؟ أحيانًا ترى ممكن تشوفيهم قدامك ومسوين إنهم فاتحين الشسمة،
1: يمكن فاتحين يشوفوا ويخلصوا أمورهم ويطلبوهم طلبات.
0: أتوقع أم ماجد بتكون من الناس اللي مسكرة عليهم أشياء كثيرة. أنت تدرين نفس الشيء.

0: كنت يعني في واحدة من الزميلات تخبرني انه يعني عندهم في المكتب حتى يعني الواي فاي بس شابك على لابتوباتهم للعمل، الباسورد ما عندهم. والله العظيم تخيلي،
1: لا الله،
0: او انا على اساس الموظفين لا يلهوا
1: هكذا
0: يدخلوا يعني على يعني يفتحوا نت من ال
1: وش هذيك وش هذيك الشغله عاد اللي يشتغلوها الموظفين يعني
0: هذا كل شغلهم مدخلين بيانات وكذا، فهمتي؟ لكن متخيله، فاذا انت يعني ما عندك مثلا خدمه، مو مسيه خدمه، ما عندك فاتوره،
1: لا
0: يعني
1: بس ما حلو والله، ما حلو يعني الموظف يتعامل بهذه الطريقه،
0: ما حبيت ابدا.
1: يعني في النهايه هو مسؤول انه يسلمك المهام ويسلمك كل شيء يعني في الوقت الفعلا محدد، يعني لو قصر انت تحاسبه هو كشخص، ما تحاسب الجميع.
0: شغل المشكله بعدك من ايش؟ يعني ما انه انت يعني عندك
1: صبراً.
0: مثلا موظفين خلينا نقول يعني توهم بدايتهم صغار كذا، لا يعني موظفين يعني اعمارهم في الثلاثين، احس انه يعني بصراحه احس عيب،
1: فضيحة، حد
0: كان حد داخل بيتنا وما مضيفينه، فهم يعني انت
1: يعني
0: كيف تبين كفاءة
1: الذاكر ويقفل عليك الواي فاي، تعرفي ذي الحركه اللي تصير انه يشلوا عليك التليفون عشان تسوي مهامك، احس خلاص يعني لازم كل واحد يكون مسؤول
0: بالضبط
1: عن نفسه وعن يعني مهامه والمهام اللي ينجزها، ويكون هو اصلا قلبه على شغله، ما يروح بس خيفان منك انت يعني عشان لا، احس
0: كله بالاحساس. ما هي هذه كل شيء ماشي بالاحساس لنهايه البرنامج،
1: واحنا
0: نحس واحنا نحس واحس واحس
1: بعد الاحساس نعمه.
0: الحمد لله.
1: ومنين نجيب احساس للي ما يحس؟
0: حقيقي يعني ما اعرف، بس احس انه
1: بعد
0: احس. لا جد، انت تخيلي ان احنا نقعد نداوم مثلا 8 ساعات 9 ساعات، وفي طبعا
1: الحمد لله ما يصير
0: في ناس، الحمد لله انا اعرف في ناس وظيفتنا مرتبطه اللي يوفرون لنا اصلا
1: بدون واي فاي انتم خسرانين،
0: ما نقدر، لازم نشوف الناس يرسلوا لنا وكذا، ف يعني وغير الدوامات، الاول ما توصلين دوام تحطين تليفونك في اللوكر،
1: وش عاد والله وش التليفون عاد وش فيه وش بسوي لكم يعني شويه
0: تليفونك عن الزباين،
1: هذا الله من الموظفين، يعني نفسيه الموظف يعني انتاجيتك انت
0: تنتظر البريك عشان بس تمسكي تليفونك، احس ان كذا يعني بتكوني متوتر اكثر، محاطي اهلك، محاطي البيت، الله لا قال انه الخوف انه يعني يصير شيء وانا ما عندي خبر متى انا
1: يعني خاص عاد الدوام يعني منعزلة عن العالم،
0: لا شو هالدوام اللي مال بالغصب، هاي والله اروح وانا اصيح واطلع وانا اصيح. إنزين الصراحة شيء غريب، نحن حد يدخل بيتنا نعطي رقم الواي فاي، شفتي أم فطوم يعني ما كذا الفكرة، فهمتي؟ فتخيل أنت تروحين دوامك، أول أنت تصلين دوامك إذا ما عندك خدمة أنت
1: صراحة أليمة،
0: يعني أنسي تقعدين 8 ساعات بس شغالة على يعني اللابتوب مثلا، اللابتوب حقك وتخلصين الشغل، يعني ما يفتح بعد شيء ثاني مثلا، ما في أكسس على يوتيوب على شيء مثلا، يخافونه يعني تلهون وما تخلصون شغلكم.
1: الله يعين.
0: حطوها أغنية من وين أجيب إحساس
1: للي ما يحس،
0: هاي أغنية من أصلا
1: أعتقد كاظم ساهر يمكن،
0: ما أدري
1: أعتقد.
0: صباح الخير، أنا شركتين كبيرة وواي فاي حال الكمبيوترات ومسوي له سيفتي، لو عندك رمز ما تقدر تفتح لازم بي بي ان خاص مالهم. يعني أنا ما فهمت، يعني أنت قصدك صاحب الشركة كذا مسوي، ولا المكان اللي أنت يعني كنت فيه هم كذا بس على الكمبيوترات الشركة ولازم ينفتح بطريقة يعني هم اللي يعرفون يفتحونه؟ إنزين يبالكم أغنية ملكة الإحساس أليسا.
1: هي اللي تحسبين حالي أتحس في الموظفين هم اللي ما عندهم تليفون. إنزين يقولوا ليش داومت قصدي يعني الدوام اللي هو داوم
0: شوفي
1: يعني
0: داوم في شركتين بس الكمبيوترات هي اللي تشتغل وهم يفتحون برمز يعني في بي ان وما ادري يعني شغلانه،
1: وش استفدت ولك صاحب
0: يا
1: الشركه
0: يا ربي
1: ما اعرف. انزين هنا يقولوا يا رب يا رب يكون عمل في صحراء عن بعد، يا رب إن شاء الله يا رب الله يرزقكم. أنا يرزق كل واحد اللي يبغى واللي يتمنى
0: أصلا يعني.
1: بس هي ما تستوي.
0: بالضبط. إلا الإداريين ممكن ها يداوموا عن بعد، لكن اللي معتمدين ومتكلين عليهم هم لا، صعب صعب تكونوا عن بعد. أم تميم تقول جربت دام أونلاين تميم، إخوانا ما يخلون حد حضوري أحسن، والتركيز والإنتاجية تكون أكثر. حلو، يعني أم تميم من الناس اللي ما تفضل أنها دام أونلاين.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو طور عالمك.

0: إذن نشوف كيف حالة الطرقات في هذه اللحظات الساعة 8:12 من استديوهات هلا أف أم. صار الوضع تمام وصارت الدروب سالكة في طريق مسقط السريع، شوية زحمة بعد مخرج الرسيل، ولكن يعني زحمة خفيفة جدا لا تذكر على حسب ما واضح في الخريطة. هنا في شارع السلطان قابوس عندنا الزحمة من قبل دوار برج الصحوة إلى بعد الدوار زحمة شوية، وعندنا أيضا قبل دوار الموج زحمة. نشوف كيف الوضع في العامرات وكيف صار حاليا في هذه اللحظات، أيضا الأمور طيبة وإنسيابية في الحركة. دروب السلام أكيد نتمناها للجميع في مشوار يوم الخميس.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: المكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذن يا صباح الخير، كنا يعني في الفاصل الماضي نسولف شوي عن يعني معاناة بعض الموظفين مع بعض يعني نقول الإدارات، إنه اللي يخلي الواي فاي يعني بس مشابك على لابتوباتهم كمبيوتراتهم ما يعرفون مثلا الباسورد، على اساس ان هم لا يقدروا يدخلوا ويشبكوا بتليفوناتهم او يلتهوا. انزين، وكمل شيء يعني، واللي مثلا ممنوع اصلا يعني اول ما يوصل الدوام التليفون لازم يكون في لوكر، يعني حسب طبيعه اعمالهم طبعا يختلف الوضع من مكان لآخر. استخيلي أنتي الرسالة اللي وصلتنا على الواتساب، قلت لا ضروري. صباح الورد، جربتوا أن الإدارة في الدوام

0: قولوا عنكم ريموت المكيف عشان ما نخلي 16 ولا بعدكم ما جربتوا.
1: هذه أنا إذا كنت مديرة.
0: أنا ما بقول شيء
1: لأن صراحة المكيف هذا بالنسبة لي صح صح هذا القرار.
0: لا والله
1: أبا يسووه عندنا في الدوام.
0: لا بعدهم خليهم يسكروا في الشتاء.
1: كل مكان أشوف 18 متسواي مدري إيش والمروحة على شيء. شكله مديركم في نقص حديد.
0: الظاهر
1: شكله يبرد
0: نفس حد من الزملاء عندنا في الإذاعة. كل ماشي ويسكر ماشي ويسكر كنا متقاعد.
1: بس كيف تو أدائي؟
0: لا متحملة اليوم. أنا مصدومة.
1: خلتنا لك
0: حسيت بحرارة أختي حسيت
1: عشان تذكريني بشي حلو.
0: يا الله
1: إنها مسكينة شذا على الرغم إنها تبرد لكن
0: لكن ما خلتها في فؤاد ما خلتها مستحر.
1: لأننا دائما أذكر هذا الشيء في وفاء إنه يعني وفاء على كثر إنها هي تستحر بس يوم تشوفني أنا بردانة عادي يعني تمشي وتتنازل.
0: شو أسوي بعد يا حبيبتي؟
1: قول شو أسوي استبليت فيلا راعي. هي من نوع المراعية.
0: معليش راعي طبعا لازم أراعيك. إذا أنت بردانة بعد تبردين بسرعة شو نسوي فيك شيء شذا. إنزين فأنا بالنسبة لي إنه يشلوا الريموت المكيف هذا بصراحة صدمني.
1: جديدة صراحة
0: ما يعني ما أعرف
1: أعرف تليفون يشلوا
0: اشتكوا عليهم حقوق الإنسان يا الجماعة. سووا شيء والله لا تسكتوا.
1: إنزين هنا مشاركة تقول أنا موظفيني خليهم يأخذوا راحتهم في المكتب حتى أحيانا وقت إذا كان مباريات في الظهر أو العصر عادي أخليهم يتابعوا والواي فاي يعني للشركة طبعا أهم شيء الشغل الحمد لله ماشي ممتاز وهم مرتاحين. هذه النتيجة
0: إذا هم ارتاحوا الشغل يمشي. بيمشي لكن إذا كنت منقص عليهم حياتهم غصبا عنهم طبعا بيمشي الشغل بس مش بالإنتاجية اللي هم راضين عليك وأنت راضي عليهم وكلنا راضين على بعض. استغفر الله. هو زين إن يعني أنت أحيانا المدير ترى يعني المدير التوكسيك أحيانا ترى يكون سبب في يعني بالعكس سبب جيد جدا إن الواحد يذكر الله صح. كثير طول يوم عرف أحيانا حتى هو في الدرب
1: أو
0: حتى هو وصل بيتهم أحيانا
1: يعني هو سلاح ذو حدين. يا إنه يخليك أنت تستغفر وتتحسب أو يخليك أنت تشيل ذنوبه فعاد أنت شوف اختار.
0: أنت يعني الأفضل أنا أقول لكم
1: اختارت
0: الاستغفار يعني بالعكس يكون وايد أفضل وكل أمركم رب العالمين. مش المدير رزق يا جماعة.
1: أي والله
0: المدير المتفهم هذا رزق
1: اللي عارف إيش يعني الموظفين يكونوا سعيدين
0: اللي يعني يراعي يقدر بالعكس يحفز يدعم الموظفين
1: ونفس ما دائما نقول ترى في النهاية
0: أيوة كله يصب لمصلحة إيش
1: كله يصب لمصلحة الشركة المؤسسة. أنت مستفيد الشركة مستفيدة
0: وكلنا مبسوطين
1: وبعدين كلنا نستفيد وكل حد يستفيد وكلنا نفرح
0: أهم شيء. بس هل شفت في الحياة هذه أن الكل فرحان
1: في الدوام ولا برا الدوام؟ حددي لي عشان أنا أقدر أقول ليش.
0: يعني في أي جهة عمل هل في مكان الجميع راضي 100%؟
1: بس شوفي أحيانا في بيئات عمل تعرف أن يعني الأمور عندهم زينة
0: يعني سيماهم في وجوههم
1: وحقوقهم معطاين ومرتاحين بس عاد موظف لا ما يستو ما يذم فهمتي؟
0: صح إلا يطلع شيء ما عاجبنا
1: يعني
0: بالضبط لكن سبحان الله المرتاحين تحسين من وجههم يبين
1: صح من روحتهم للدوام تبين
0: من طريقة تعاملهم أصلا مع المراجعين أو مع الكلاينت مع الناس اللي يتعاملوا معه يبين
1: كذا. يوم تشوفي في التجمعات تحسي إنسان مسترخي بينما اللي ما مرتاح تشوفي إنسان مشدود معصب 24 ساعة يعني يبين فيها لا
0: يكون الدوام هو السبب.
1: اللي إذا عنده عاد هو مشاكل شخصية عنه ما نعرف.
0: يقولك من صباح الخير 50 درجة الحرارة يا عالم معقولة برا
1: وفوق ذلك بعده تطلع تشوف 50 درجة الحرارة الله المستعان.
0: شفتي كيف يقولك يوم العيد يحط بوست هنا بالعيد وعلى شعار الدوام وهو طول السنة يحش بالشركة.
1: يحاول مسكين بعد لا لغاية آخر رمق.
0: يا الله يعني يبي يقول لهم يا آدم يحس يعني يا شركة حسوا
1: يا بعيد حس
0: حسوا شوية. حبيت يعني هو شوفي لدرجة انه ما في بارض بروحه يصير حق نفسه بوست
1: يلا
0: في الشركة تسويه وتحط تهنئة
1: على طول
0: يشيله
1: يعني انت ما حصلت الا اللي الشركة حاطت لنا يعني انستغرام مليان تهاني عيد.
0: اكتب بس عيد
1: الاضحى حتى يجيني ايرور يعني تنتمو انت راضي ولا ما راضي احنا ما عرفنا لك.
0: انزين يقول لك صباحكم جميل. من اسوأ البيئات العمل انك تحسس الموظفين انهم بسجن ومثل هالمدراء يحتاجوا جلسات علاج عندهم صدمات الطفولة. هيفاء العجمي مستشارة علاقات. تحياتنا لك يا استاذة هيفاء. اهلا وسهلا. تتوقع انه هذين فعلا عندهم صدمات طفوله عشان كذا ملعوزين عيال الاوادم اللي معاهم في الدوام؟
1: حبيت الشيء هيفاء. انا احس انه ممكن نستضيف ايش نحن معانا
0: وتعطينا تفاصيل
1: وتعطينا
0: اكثر
1: تفاصيل يا هيفاء.
0: حبيت يعطيك الف عافيه. ها يقول لك على الجرح يا شذا على الجرح.
1: ويش احس واجد اشياء قلتن على الجرح
0: بالضبط فما نعرف اي واحده كانت فيهم على الجرح بالضبط. عموما ترى احنا عندنا يعني بعد خبر وسالفة عن المدير التوكسيك
1: وإيش ممكن يسوي بك.
0: ولا وتخيلوا يعني ان الخبر هذا يعني ما بس كذا مثلا معلومة ولا شيء لا الخبر من منظمة العمل الدولية. إيش يقول؟ تابعونا بعد الفاصل.
2: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا FM. صيف أدفنشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانيا وتعمل في القطاع الحكومي يمكنك التقديم فورا من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط واستلم مبلغ التمويل فورا في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط أفضل كل يوم.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم. في لحظاتكم المعتادة قهوتكم ضحكتكم ولمتكم لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه نستبق المستقبل.
6: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: إذن معاكم مستمعين الأحبة، وقلنا هالمرة معانا خبر عن المدير التوكسيك. طبعا هي دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي. ايش رايكم انتوا بالدراسة هذه؟ معاها مش معاها؟ تحسون يعني
1: معاها تعرفي ليش؟ لان يعني شفت امثلة لاشخاص فعلا اذا كان مديرهم شخص سام يمرضوا. انت لما تتعاملي مع الشخص تعرفي ان هذا في ضغط، يعني مار بضغط نفسي، ما بالش عاد هم حاطين بجانب ان ساعات العمل الطويله، ضغوطات العمل، ما في مكافآت، ما في مميزات. ففي موظفين تحسيهم يركزوا وما يعرفوا ان يعني خلاص، يبصوا مثلا على الجزء المليان من الكباية، يشوفوا مثلا ايش مميزات شغلهم، الا ما في ميزة، فهمتي؟ ففي ناس يعني تتمسك بميزة معينة ويلا ما مشكلة، او انها تحاول تدور مكان ثاني، او انها تتغاضى وتقول يلا عاد ايش اسوي. بس في اشخاص ما عندها القدرة، بتتم مركزة، بتتم اي شيء يضغطها، اي شيء ممكن انه هي شخصيات، فهمتي؟ في النهاية هذا صح ولا هذا صح، يعني يمكن هذه الشخصيات ما تحب تسكت عن حقوقها، ما تحب تتعامل بطريقة ما زينة، فتحسيها 24 ساعة في ضغط. هذا الشيء يعني مرة
0: الحين في ظل يعني وجود أشياء كثيرة حوالينا وطرق تعافي وكيف أنك أنت تدير نفسيتك وحالتك النفسية ومزاجك، وتتوقعين يعني في موظفين فعلا ما يقدروا أنهم يعني يفصلوا فعلا، يعني هذا المدير ممكن يأثر عليهم لهذه الدرجة يعني أنهم يشيلون الموضوع مثل ما تقولين حتى لي يعني حياتهم الأسرية وكذا.
1: لو ما شايفة بعيني كان ممكن أقول لا والموضوع أوفر، بس لا شفت. ونحن سمعنا في العالم، يعني نحن ما نتكلم بس عن ألف عمان، هذا شيء عالمي.
0: إيه هاي منظمة العمل الدولية.
1: فنحن شفنا في العالم إن في شخصيات فعلا وصلت لمرحلة إنها تنتحر عاد بسبب الضغوطات، بسبب المدير التوكسيك، بسبب. فلا أنا بالنسبة لي هذا موضوع صراحة ما يستهان فيه، لأني وحدة يعني تقدر الحالة النفسية للشخص، وأعرف أن الشخص لما يكون مرتاح يهد لك إقبال وما كأنه يسوي شيء، مستمتع، مستانس، كل شيء يسوي بحب. لكن إذا شخص ما مرتاح يسوي لك الشغلة مال يلا أشتغل وأسوي اللي علي وراتب وبس.
0: هي هذه كيف يعني خلاص في هالمرحلة، يعني أحس لما يوصل موظف لهذه المرحلة يعني إنه ما في شغف، بس أني أسوي اللي علي وخلاص. يعني إحنا كبشر يقولش مضطربين يعني بالعادة، فما بالش الموظف اللي عنده يعني بعد نقول سبب، والسبب إنه مثلا مسؤولة أو إنه مديرة يكون توكسيك. عموما أنا بنشوف المستمعين إيش رأيهم بهذه يعني الدراسة، ومشاركاتكم أكيد بناخذها معانا وتعليقاتكم على الواتساب.

0: وكأنكم ما غبتيون في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
3: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
2: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

يا صباح الخير، حياكم الله إذن مستمعين الأحبة، وإحنا في مشوار الخميس. ليش أحس كذا؟ أحسكم مهديين كثير اليوم، ولا أحسكم مو موجودين، ولا مأجزين، ولا مشغولين؟ وأكيد اللي مع يعني العيال، الإخوان، الطلبة، الطالبات، اختباراتهم، أمورهم، الأجواء كذا، البيوت في حالة طوارئ هذه الفترة. الله يوفق الجميع إن شاء الله يا رب، وتمر عليهم اختباراتهم سهلة، والله ينور عليهم يا رب العالمين إن شاء الله، ويعني يفرحون هم وأهاليهم أكيد بالنتائج

هنا بعد معانا سليمان يقول كل التوفيق والنجاح للطلبة والطالبات. شكرا جزيلا لكل المعلمين والمعلمات في مدارسنا. ويعني دائما نقول التخلص من قلق الاختبارات يعتمد على الاستعداد الجيد والتحكم في ردود أفعالك. فيمكنك السيطرة على التوتر من خلال يعني تجربة بعض الأهداف الدراسية، ممارسة التنفس العميق، النوم المنتظم، تجنب المقارنات السلبية مع الآخرين، كيفية التعامل مع قلق الاختبارات وطلب المساعدة من الأهل في المراجعة، تجنب أيضا السهر للحفاظ على صفاء الذهن والثقة بالنفس، والإكثار هذه الفترة فترة الاختبارات من الخضار والفواكه. ويا رب إن شاء الله يوفقكم جميعاً.

0: في شك انه اللون الحضرمي في دمي وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي اثرت ولصقت بي ونقل همومي اكثر واكثر. بعدين شعر المحوار وكلماته اللي تتغنى عن الغربه وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات.
1: من شوفتك خاطري يذكر زمان وزمان.
2: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2-12 عند منتصف الليل. الرحمة
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: يقول ليش واحدة من الفيتامينات والمعادن المهمة نحن عندنا يعني في حياتنا هي الزنك. ممكن إذا كنت أنت تعاني من الإرهاق أو تساقط الشعر أو ضعف المناعة وغيرها من الأشياء، هذا ممكن يكون أن أنت الزنك عندك ناقص. فإيش أعراض نقص الزنك؟ لأنه عنصر أساسي لصحة الجسم، ونقصه ممكن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات اللي تؤثر على المناعة والجلد والشعر والعديد من وظائف الجسم الأخرى. أول شيء ضعف المناعة، تكرار الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا، مشاكل الجلد، جفاف الجلد، ظهور الحبوب، الأكزيما، تغيرات في التذوق، تحس أنه فقدان حاسة التذوق أو ممكن أحيانا تضعف عندك، ومشاكل العين يعني جفاف العين، ضعف النظر، في الإضاءة المنخفضة، تغيرات في الأظافر، تساقط الشعر، بطء التئام الجروح، فقدان الشهية، التعب والإرهاق وتأخر النمو يعني عند الأطفال. ففي حال أن ظهرت فيك هذه الأعراض، أكيد دائما يعني المختصين ينصحوا باستشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة علشان يحددوا السبب ويوصف لك العلاج المناسب. يعني أحيانا بعض الأعراض اللي أنت تحس فيها ترى حلها جدا بسيط، من إرهاق، من اكتئاب، من أنت جدولك ما هو، من أنت بس لو تسوي فحوصات دورية بين الفترة والثانية أمورك راح تكون تمام لما الطبيب يحدد لك إيش الفيتامينات المناسبة اللي أنت تأخذها. وحاول أن الفيتامينات ما تكون بشكل عشوائي كذا أنت منك ومن نفسك بس تروح وتأخذ الفيتامينات.
1: وبعضهم تلقاهم يروح على الصيدليات ويأخذ لك مثلا مالتي فيتامين، أنه بأخذ بس حبة واحدة اللي هي تكون كذا مكس فيها أكثر من شيء
0: كوقاية.
1: فمثل ما قلتي أنت أنه الواحد ما أساس أنه في أشياء خلاص أنت يعني أمورها طيبة نقول في جسمك، فكانك بتبي تزيدها، فممكن زيادتها أيضا تسبب مشكلة. فالمفروض أنه على ما احنا نقول ان الزنك مفيد وش قد ممكن يكون مفيد لك والجسم يكون نقصه يأثر على ايش وايش، على كثر ما احنا نقول ايضا الفيتامينات الثانية بس ما نجي ناخذها على مزاجنا كمكملات دوائية مثل ما احنا نقول، لا، لكن ممكن نستفيد الزنك يعني على حسب وين ممكن انت تاخذ الزنك، مثلا من
0: خلال مصادر طبيعية.
1: ايوه من مصادر طبيعية، من اطعمة واشياء كثيرة ممكن مثلا انه نعوض
0: هذا في حال طبعا ما فيك نقص.
1: اي
0: بس اذا عاد انت فيك نقص وواصل لمرحلة فاكيد يعني الطبيب او الدكتور راح يعني يخليك انك تاخذ لفترة معينة هذا الفيتامين.
1: فالاهم من هذا كله مثل ما قلتي اجراء الفحص، انك انت تشوف تسوي الفحص وتشوف ايش اللي ناقص عندك والمفروض انك تعدله وتكمله. والله يعطيكم الصحة والعافية.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

إذن مشوار نهاية الأسبوع الخميس مستمعين معاكم من صباحكم عماني. ولقاء التجاوب والتكامل الثاني يؤكد تنامي أثر منصة التجاوب في تجويد الخدمات الحكومية. منصة التجاوب مستمعين تسجل حتى نهاية مايو 2026 أكثر من 2.6 مليون زيارة و785 ألف مستخدم نشط و235 ألف طلب تنوعات بين أكثر من 85 ألف شكوى ونحو 90 ألف بلاغ وأكثر من 16 ألف مقترح وأكثر من 43 ألف استفسار. هذا كله عبر منصة التجاوب حتى نهاية مايو 2026.

0: شكرا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: أهلاً مستمعين الأحبة مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، مشوار يوم الخميس، المشوار الجميل اللي سولفنا وتكلمنا وكذا، يعني تناقشنا عن مجموعة من الأمور والمزاج الرايق الهادي اليوم يعني من المستمعين. فقبل نحن ما نشوف كذا الرسائل أيضا الواصلة، خلينا نروح لبنك الدم وفاء، ونظرا للحاجة الماسة والطارئة يناشد بنك الدم أصحاب فصيلة الدم أو سالر للمبادرة العاجلة بالتبرع بالدم اليوم. طبعا فصيلة أو سالب من الفصائل الحيوية والنادرة اللي يحتاجها المرضى في الحالات الطارئة، فتبرعك اليوم عزيزي المستمع ممكن راح يكون سبب في إنقاذ حياة. تقدر أنك تتبرع في بنك الدم المركزي ببوشر، هم توقيتهم من الساعة 8 الصباح لغاية الساعة 8 المساء من السبت إلى الخميس، أما بالنسبة للجمعة من 8 صباحا إلى الثانية ظهرا، وعندك مركز السيب للتبرع بالدم في العريمي بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة 9 إلى الساعة 3 المساء. فيعني هذا دعوة للجميع أكيد أنه يتبرع بالدم، خصوصا اللي فصيلتهم أو سالب، لأن المناشدة العاجلة للتبرع بالدم لفصيلة أو سالب اليوم من بنك الدم، تاريخ المناشدة اللي هو اليوم.
1: إذن هذه دعوة أكيد، وتبرعكم دائما يساهم في إنقاذ الأرواح. ما تعرف ممكن أنت تكون بطل قصة حياة أحد يا عزيزي المستمع من خلال تبرعك.
0: فنحن دائما نقول أن التبرع بالدم مش بس

0: مسألة التبرع أكيد. وأنت يعني تبرع واحد يعني إحنا لما نروح نتبرع بالكيس الواحد هذا راح يكون لي تقريبا يعني 3 مرضى يستفيدوا منه.
1: فأنت تخيل
0: فعطائكم أكيد كبير وأجركم بإذن الله أيضا يكون كبير عند رب العالمين. فإحنا بكذا عيل شذا خلاص راح نختم مع المستمعين مشوار الخميس.
1: إن شاء الله لقاءنا راح يتجدد في مواضيع كثير وأخبار وعلوم جديدة بإذن الله تعالى في قادم الأيام.
0: أتمنى لكم دروب السلامة مستمعينا وإجازة سلامة.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: الصوت واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: في قضايا الأسرة والطفل احنا مرت علينا صنوف القضايا، وفي قضايا شيب منها الولدان. وصل إلينا قضية من القضايا ممارسة عنف على طفل إلى أن فارق الحياة. يمارس هذا الطفل شتى أنواع، لك أن تتخيل، من التعذيب، الضرب، الكسر، الحرق، فترة ما بس فترة بسيطة، خلال مدة معينة تجاوزت 6 أشهر. ومن من أقاربه من الدرجة الأولى، إلى أن أفصحت التحقيقات بعد ذلك أن هذا الطفل أصلا أحضر، طبعا هم أجانب، أحضروا إلى عمان من قبل أبيه، والتي كانت تدعي أنها أمه، هي اللي كانت ضربه بمعرفة الأب. تكتشف أنها هي ليست أمه، تزوير في الوثائق، وإنما هي عمة قلب، أو انتقاما قلب إلى عمان مع الأم الأصلية انتقاما فيها، وهذه هي النتيجة. فالقضايا قضايا الطفل،
0: كم كان عمر الطفل هذا اللي تعرض؟
3: 8 سنوات للأسف الشديد. وصل مفارق للحياة المستشفى،
0: لا حول الله،
3: على اعتبار أنه ساقط في دورة المياه أعزكم الله
0: وانت عزيز.
3: لكن احنا باشرنا التحقيق واستطعنا أن نصل إلى أنها ليست الأم الحقيقية، وما زادنا يعني في تقوية الأدلة أنهم سبحان الله كانوا يوثقوا لحظات التعذيب. فاستطعنا من خلال المختبر المختص نسترجع كل الصور والفيديوهات، فقارنا ما بين حياة العز التي كان يعيشها هذا الطفل مع أمه في بلاده، وما بين الجحيم الذي وقع فيه من أبوه. أبسط حقه كان يحرم له، تخيل أن 6 أشهر ما كان ينام على فراش، كان حقا ينام على السراميل.
2: كل أربعاء 3 ظهراً بالتعاون والشراكة مع الإدعاء العام على هلا FM. صوت القانون.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
5: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا اف ام هذه حالة الطقس. صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان وغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: اخبار وعلوم
7: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
5: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا إف إم. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، مؤكدة رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض وأمن واستقرار المنطقة، ولا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية بما يشكل انتهاك للقانون الدولي ويهدد سلامة المدنيين، ومعربة عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها لل الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنها والاستقرار وصون سيادتهم وسلامة أراضيهم. من الأخبار، وزارة التعليم تحتفل بتكريم المدارس الفائزة بجائزة الإبداع المدرسي في نسختها الثانية التي تضمنها مشاركة 263 مدرسة من مختلف محافظات سلطنة عمان بهدف تجسيد القيمة التربوية والمساهمة في إحداث أثر ملموس في الميدان التربوي من خلال تعزيز جودة الأداء المدرسي وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في المدارس. 9 مشروعات ابتكارية تتأهل لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026. وإلى آخر الأخبار، محافظة ظفار تسجل خلال الربع الأول من العام الجاري أداء اقتصادي متصاعد مدعوم بزخم ملحوظ في أنشطة التراخيص التجارية والصناعية ونمو واضح في قطاعي الإنشاءات والخدمات، بما يعكس حيوية البيئة الاستثمارية واستمرار تدفق الأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة.
7: أخبار وعلوم
6: وعلوم.
3: حي الله نيامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا
3: ولد،
0: حي الله من حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
2: حي شكرا الله
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: برعايه هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل مسعفين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة شحور جنوبية لبنان. الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق دير الزهراني جنوبي البلاد. والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان بلدة في قضاء صيدا. إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت بحسب وزارة الصحة الكويتية. والطيران المدني الكويتي يعلن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية. نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
4: العدد هو الأكبر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. الاستهداف أدى إلى مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة 63 على الأقل.
3: وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجمات الإيرانية.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. إيران تندد بالهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط وجزيرتين إيرانيتين، محملة الكويت والبحرين المسؤولية عن الهجمات. مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن مدن الضفة الغربية المحتلة تواجه أزمة خطيرة في المخزون الدوائي بسبب استمرار احتجاز الحكومة الإسرائيلية ما يعرف بأموار المقاصة. زياد أبو الرب مدير عام اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية.
5: نبذل كل جهدنا إنه ما يكون في ولا انقطاع لأي نوع من أنواع الدواء، والانقطاع هو فعلا بسبب عدم المقدرة على الحصول على الأدوية أو على المواد الخام.
1: هذه إذاعة هلا أف أم.
0: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: 44 متبرع بالدم يحتاجهم يوميا بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصا آخر فرصة للحياة.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف.

تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: يبقى السؤال.
1: أنا يجيني في العيادة مريض عنده صداع، صداع مزمن، ممكن يكون السبب عضوي، ولكن في أوقات كثيرة يكون في عوامل نفسية تأثر على هذه الأعراض. مثلا ممكن يكون عنده ضغط كبير في العمل مخلي هذا الصداع أسوأ، أو يمكن يكون الضغط اللي في العمل هو أصلا السبب في هذا الصداع. العكس كذلك صحيح، لو كان المريض عنده مرض عضوي وعضوي بالدرجة الأولى مثل السكري، ممكن يأثر على نفسية المريض، لأنه يأثر على أسلوب حياته، على إيش يأكل إيش ما يأكل، الأدوية اللي يأخذها، ممكن حتى يأثر على قدرته على أنه هو يأخذ ألان أدويته في وقتها. ظروف الاجتماعية كذلك تأثر. في دائما تسمعي أنه المريض عنده أعراض جسدية، ذهب إلى المستشفى عملوا له كثير فحوصات، ويمكن حتى راح بلدان ثانية، في النهاية ما كان في سبب عضوي، بس هو في الحقيقة ما بخير، هو فعلا يشعر بهذه الأعراض، لكن السبب يمكن ما يكون في الجسد، يمكن سبب في النفس. لا زال موضوع الحسد والجن لا زال موجود عندنا في مجتمعنا. أنا أعتقد أنه هو يمكن أقل حاليا، تفسير الأمراض أو الأعراض سواء نفسية أو جسدية بهذه الطريقة، لكن لا زالت موجودة. أنا أحترم معتقدات المريض إذا هو يعتقد أن هذه هي الأسباب، ما معناته أوافق عليها أو لا أوافق عليها، أنا أحترمها. الهدف من العلاج ما أني أكون في حالة صدام مع المريض أو أقنع بقناعاتي الشخصية. نبدأ من أنه طيب لو كان فعلا هذا هو السبب، في رأيك إيش مفروض تعمل؟ غالبا بيكون أنه لازم مثلا رقية، قرآن يقرأ، وفي كل الأحوال هذا شيء زين طبعا، أكيد وأكيد حتى حل الناحية النفسية، وهذا شيء معروف على فكرة وفيه عليه دراسات كذلك. بالإضافة إلى هذا، إيش رأيك كذلك نعمل علاج نفسي، علاج سلوكي معرفي مثلا. إحنا ممكن نتبنى وندمج معتقدات المجتمع في طريقة العلاج اللي نستخدمها، إذا ما كان فيها ضرر على هي تكون مشكلة فقط. إذا المريض يريد يلجأ إلى طرق يمكن مضرة بالنسبة لي، وأنا غالبا أكون واضحة وأسألهم على فكرة، أسأل مرضى إيش بالضبط طيب بتسوي، خبرني. يعني لو مريض قال لي أنا أخذ أعشاب، أقول له زين المرة الجاية يوم تجي جيب الأعشاب معك. وحصل لما كنت مستشفى جامعة أني أنا رسلت الأعشاب للتحليل بعد موافقة المريض للمختبرات، يعني عشان نشوف إيش فيها بالضبط.
2: شو لقيته؟ لا أرجو، شو لقيته؟ هذه الأعشاب عبارة عن إيش؟
1: لا كان فيها مواد مضرة طبعا، وبعد كذا أنا يعني شرحت للمريض، قلت له طلع فيها كذا وكذا وكذا، يقتنع الشخص إنه ما دام مؤكد إن هي مضرة ما راح يأخذها. إحنا نتعامل مع مريض في بيئته، ما ممكن ننفصل عن مجتمعنا، ما ممكن

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: باقي ساعتين على برنامج كل الأسئلة.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الرسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمزا

أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنوياً لتجنب السمنة.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: إيجابية، هذا التدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة أنت جالس تخسره، تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه، ففعلا ما تقدر أبدا أنك تحتوي طفلك بهالطريقة. أنت بالعكس أنت ياسل تضرب، لأن ياسل تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الأجهزة، يحتوي أصدقائه، لما نخليهم على كيفهم. أن تعرفي في أمهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها أنها تقولها لا، ما يصير أن مثلا في قانون أن ما في صديقة تدخل غرفة النوم تقعدوا مع بعض، صديقة ممكن تقعدوا معه في مكان، إذا بتقعدوا ما يكون في أبواب مغلقة، لا إحنا حرة، أنا حرة، أنا بطلع أرجع على كيفي، ما تكلموني، لأن عودوها من يوم صغيرة أنها هي على كيفها. فبعدين تصير السيطرة صعبة، أمهات يتفاجئوا بنات مثلا أنها ما خلاص يعني أسرة ملتزمة، بنت محجبة تصير ما تريد، لأن أنا حرة خلاص، يعني ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت، انتماءها من البداية كان للخارج. فالاحتواء أو تحقيق كل الأمنيات أن احنا نكون مصباح علاء الدين لأولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للأم والأب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا، يعطوا وياخذوا، أعطيهم حب واحتواء وأخذ منهم احترام، وأعطيهم احترام عشان يعطوني أيضا بر إيجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الإيجابي. لكن لما أنا بس أعطي هو بيتعود أنه ياخذ بس، ما بيتعود أنه يعطي، بكرة أنت تطيح أو تتعور وما يشلك، لأنه هو تعود أنه بس ياخذ، ما تعود أنه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض خصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله حي.
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وأكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد سلامة المدنيين، معربة عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما. سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تبحثان بمسقط أوجه التعاون القائم في عدد من المجالات المتعددة ذات الصلة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام ودور سلطنة عمان في دعم الجهود متعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني، وذلك خلال لقاء سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة مديرة وحدة التبرعات والشركات في القطاع الخاص بالمنظمة. وحدة شرطة خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة مسندم تضبط 9 أشخاص من جنسية آسيوية على متن قارب صيد بالقرب من شاطئ ولاية دبا أثناء محاولتهم الدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية. وأكثر من 30 لوحة إرشادية جديدة للتعريف بالمواقع التاريخية والتراثية والسياحية بمحافظة الظاهرة ضمن جهود الوزارة، وزارة التراث والسياحة، لتطوير البنية السياحية وتعزيز الوصول إلى الوجهات الطبيعية والتراثية من أبرزها جبل السرات وموقع مرور مدار السرطان بولاية عبري، بما يعزز تجربة الزوار ويدعم السياحة العلمية وسياحة المغامرات بالمحافظة.

0: أما الختام مستمعينا مع دائرة خدمات بنوك الدم، ونظرا للحاجة الماسة والطارئة نناشد أصحاب فصيلة الدم أو سالب للمبادرة العاجلة بالتبرع بالدم اليوم.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك، يا مرحبا،
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
6: حي، شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل مسعفين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة شحور جنوبية لبنان. الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق دير الزهراني جنوبي البلاد. والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان بلدة في قضاء صيدا. إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت بحسب وزارة الصحة الكويتية. والطيران المدني الكويتي يعلن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية. نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
6: العدد هو الأكبر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. الاستهداف أدى إلى مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة 63 على الأقل.
5: وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجمات الإيرانية.
4: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
5: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. إيران تندد بالهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط وجزيرتين إيرانيتين، محملة الكويت والبحرين المسؤولية عن الهجمات. مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن مدن الضفة الغربية المحتلة تواجه أزمة خطيرة في المخزون الدوائي بسبب استمرار احتجاز الحكومة الإسرائيلية ما يعرف بأموار المقاصة. زياد أبو الرب مدير عام اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية.
8: نبذل كل جهدنا إنه ما يكون في ولا انقطاع لأي نوع من أنواع الدواء، والانقطاع هو فعلا بسبب عدم المقدرة على الحصول على الأدوية أو على المواد الخام.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: شكرا على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
2: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
1: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلاف آم هذه حالة الطقس صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان وغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: متعال
1: سين. ويبقى السؤال،
2: قوائم الانتظار سنويا في رصد قوائم الانتظار، لأنه نحن اليوم مثلا من عمر السنتين وعمر 18 شهر يبدأ التشخيص. طبعا هنا الأرقام ما موجودة دقيقة، ولكن أكثر من 5000 شخص، وهذه طبعا وفق الدراسات اللي قامت فيها جامعة السلطان قابوس، وأيضا حسب البيانات الموجودة كل هذه الحالات تم رصدها ولتوفير الخدمات حالها، وإن كانت خدمات تأهيل أو خدمات تعليم مثل ما ذكرت. ولكن الرصد الدقيق أنه كم عددها بالضبط يعني ما متوفرة. تم تنسيق بين الوزارة ووزارة الصحة لتقييم أو تشخيص الحالات في محافظة الظفار، وطبعا وزارة الصحة استجابتها كانت سريعة وطلع فريق لتشخيص الحالات اللي هم من إعاقات ذهنية، طبعا هذا يشتغلوا على تقييم أو تشخيص الآي كيو أو نسب الذكاء، وأيضا الوزارة مع وزارة الصحة ماضين في التنسيق لاستكمال تشخيص التوحد أيضا في صلالة. فمثل هذه الظروف أحيانا تراعى عدد الحالات، إذا كان الحجم عدد كبير أو الحالات صعبة وغيرها، التنسيق يتم وتتوفر الخدمة. ونحن اليوم يعني كلنا نتمنى أن هذه الخدمات تكون قريبة وأقرب، أقرب شيء للمواطن وأقرب شيء من محافظاته. ولكن مثل ما ذكرت اليوم الحرص والدقة أنه هذا التشخيص يكون سليم، وأيضا نحدد احتياجات الفرد بشكل صحيح، ما ممكنها يعني بتكون بشكل عام في كل مكان. هذا

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كل خليجي. هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: السيطرة الحر زايد؟
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50
3: لا تحاتي ابد نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكوا مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام
3: صيفكم مع هلا
6: شكرا يعطيكم العافية بس هدا بس
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا مساء عليكم بكل خير مساء الخير المحبة والمودة عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعون اكيد عبر اثير اذاعة هلا اف ام وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا الحلقة المنتظرة حلقة نهاية الاسبوع حلقة الخميس الونيس على فكرة يقولون اليوم أن اليوم العالمي اللي الخروج من الدوام باكرا فما أدري أنتوا هل طلعتون قبل ولا بعدكم موجودين يعني مثلنا إذا كنتوا طالعين نقولكم دروب السهالة والسلام عليكم يا رب وين ما كانت مشاويركم والله يحفظكم أما الباقين يلي لا يزالون قاعدين في دواماتهم فمعلش الدوام عبادة إذن مستمعينا موجودين معاكم في هذا التطواف المسائي من 2 ولغاية 4 المساء 4 العصر رح نكون إن شاء الله معاكم فتتونسون إن شاء الله تستانسون أكيد معانا بضيوف حلقتنا لليوم اللي رح يكونون في الأستوديو وكذلك اللي رح يكونون معانا عبر الاتصال قبل شوي أم رحمة كانت جالسة تسمع أغنية حبيتها فليش ما نرجع نسمعها مرة ثانية اسمها أبي حبك محمد من الزلعي تقريبا ما أدري أيوة الزلعي فنسمعها مع بعض وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل معاكم بداية برنامج صيفكم مع هلا ثبت الموجة على 102.7 على هلا FM فاصل صغير ونرجع لكم

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم، وخلونا كذا نبدي اليوم حوارنا مع ضيفنا الموجود معانا في الاستوديو بدر بن ناصر الوهيبي، رحالة عماني وكاتب كذلك. اول شيء نمسي عليك بكل خير ونقول لك ايضا كل عام وانت بخير.
3: يا مساء الانوار استاذ حوراء، وكل عام والجميع بخير، وسعيد جدا بهذه الاستضافه.
2: الله يعطيك العافيه. يعني نحن او الحين انا عرفت انك انت خلصت من 65 دوله وأكملت 71 ما شاء الله،
3: يعني تقريبا إذا إنجاز التعبير يعني
2: 71 دولة تبارك الرحمن
3: تقريبا.
2: نعم. في حدود كم سنة؟
3: يعني أسفاري بدأت من 2008 تقريبا، ولكن كثافتها في آخر 10 سنوات كثافة الرحلات. نعم أيوه
2: تمام. يعني شوف نحن دائما نسمع بالعادة يقولك أنه اليوم السفر صار مش مجرد يعني متعة، صار تحس كذا يعني شيء يحتاجه الإنسان، كأنه التزام لازم يكون معاه. فإيش رأيك؟
3: أتفق مع هذه المقولة، يعني أعتقد ما يختلف اثنان أن الأجواء الحالية موجودة في مسقط وفي عمان بشكل عام والخليج تفكر يعني تخلي الواحد يفكر أن يسافر إلى منطقة باردة حتى لو مدة 5 أيام أو أسبوع، يعني أسبوع زمان. يعني فكرة السفر الحين تعدت مفهوم يعني الترف. سابقا كان يعني قبل أكثر من 3 عقود كان السفر يعني يصنف على أن أحد الأشياء المترفة. الآن لا، مع كثرة شركات طيران والطيران الاقتصادي وأيضا وسائل السفر نفسها يعني صارت متاحة للجميع، أصبح حتى يعني المقتدر قادر على أن يسافر، وبالتالي تعددت الأسفار وما شاء الله، وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني طالعنا بين فترة أخرى على رحلات لدول أول مرة نسمع عنها. يعني
2: أي حلو والله، فعليا يعني على آخر فترة صرنا نشوف كثير ترندات لدول ما كنا نعرف عنها. فحتى يعني مسألة اليوم يعني البعض يفكر أنه لازم أحط مبلغ وقدرة، لكن حتى هم يعطونك أنه كامل التفاصيل، ترى هذه الدولة ما تحتاج المبلغ الطائل، يعني محتاجة مبلغ فلاني، وكذلك يعني يحطون تفاصيل مثلا الفنادق كم تكلف، السيارات كم تكلف، الأكل كم يكلف. فهل أنت أيضا كذلك اليوم تنقل خبرتك في هذا الجانب من خلال التواصل الاجتماعي؟
3: هو يعني نقل تجارب وسائل التواصل الاجتماعي بدأت مع يعني كثافة رحلاتي قبل تقريبا 10 سنوات. هذا النقل المستمر لرحلاتي ساهم أني ممكن أنقل تجارب قد تكون استثنائية وتغري الآخرين. في أذكر مرة إحدى شركات الطيران اللي جديدة على المنطقة سوت يعني كذا قنبلة من العروض الضخمة وأعلنت عن تذاكر بقيمة ريال و800 بيس تقريبا كذا. أنا قلت أنا ما كنت يعني ما كنت مصمم على سفر وما كنت مفكر على سفر، ولكن قلت يا بدر هذه فرصة. فبالتالي مثل هذه العروض ممكن تشجع الآخرين أيضا. أنا نقلت تجربتي للآخرين قالوا أوه حلو، يعني مبلغ بسيط جدا
2: جدا.
3: وأيضا نحن حاليا أيضا نشهد طفرة الأسعار يعني المتدنية أحيانا مع عروض جميلة. يعني سابقا نحن ما كنا نفكر في تايلند أنها تكون أقل من 100 ريال، الآن نحن نتحدث عن 60-70-80 ريال في بعض المرات. فبالتالي كثرة هذه العروض يقابلها موضوع العرض والطلب، وحتى سياسة الطيران العماني ما شاء الله خلال آخر 2 سنين يعني بدأ يعني شوي كذا يفك الخناق على المقاعد اللي كانت سابقا غالية، فالحين ما شاء الله عروض طيبة، وبالتالي أصبح أيضا منافس حقيقي لوجهات مميزة مثل يعني شرق آسيا وأوروبا أيضا.
2: ممتاز، نحن نكمل أيضا في الحوار ومستمعينا، نطلع فاصل وبعدها راجع لكم.
4: ل7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
5: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين هالكم.
6: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
11: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل مسعفين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة شحور جنوبية لبنان. الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق دير الزهراني جنوبي البلاد. والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان بلدة في قضاء صيدا. إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت بحسب وزارة الصحة الكويتية. والطيران المدني الكويتي يعلن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية. نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
12: العدد هو الأكبر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. الاستهداف أدى إلى مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة 63 على الأقل.
11: وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجمات الإيرانية.
9: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
11: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. إيران تندد بالهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط وجزيرتين إيرانيتين، محملة الكويت والبحرين المسؤولية عن الهجمات. مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن مدن الضفة الغربية المحتلة تواجه أزمة خطيرة في المخزون الدوائي بسبب استمرار احتجاز الحكومة الإسرائيلية ما يعرف بأموار المقاصة. زياد أبو الرب مدير عام اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية:
13: نبذل كل جهدنا إنه ما يكون في ولا انقطاع لأي نوع من أنواع الدواء، والانقطاع هو فعلا بسبب عدم المقدرة على الحصول على الأدوية أو على المواد الخام.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
0: صيفكم مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
0: صيفكم مع هلا.
2: عودة لكم من جديد مستمعينا، وأكيد مكملين ومستمرين معاكم في حوارنا لليوم مع ضيفنا بدر بن ناصر لهيبي رحالة، وكاتب عماني كذلك. أنا سألتك قبل شوي أستاذ بدر، قلت لك أنه أنت وش بديت في البداية، بديت الرحلات ولا بديت الكتابة؟
3: والله أنا بديت الرحلات في البداية، بعدين بديت أقرأ في الرحلات، بعدها أدون بشكل جدا بسيط في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الرحلات، موقف هنا وموقف هناك، تقرير عن رحلة معينة. لاحظت أن أسلوبي بادي يتطور، وتشجيع من الزملاء والأصدقاء في وسائل التواصل الاجتماعي. خطيت الخطوة والحمد لله الحين معي 6 إصدارات بالإضافة إلى إصدار ترجمة، وهو ربما نعلن عنه لأول مرة، يعني ترجم كتاب تذاكر سفر الأستاذة نهاد العامرية، قامت بترجمة كتاب تذاكر سفر الإنجليزية، وهو من إصدار الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. كان مفترض أن يكون في المعرض للكتاب الماضي، وأعتقد أن هذا أيضا بادرة جدا طيبة من الجمعية أنها تطلع الآخرين على يعني أسلوب السفر العمانيين كيف، يعني نحن شفنا الآخر كيف وقرأنا عن الآخر في الكتب المترجمة الرحالة العالميين. حان الآن الدور للعماني أن أيضا ينشر تجربته بلغات أخرى.
2: ممتاز، جميل جدا، مبادرة جدا طيبة، ويعني شيء فعليا اليوم نحن نفتخر فيه أنه يعني تصدر رحلات وتجارب أيضا الرحالة تبعنا للخارج، وأن البعض أيضا يقدر يستفيد، لأن مثل ما نعرف أنه اليوم عمان يعني أيضا يعيشون فيها أشخاص غير ناطقين باللغة العربية،
3: بالضبط.
2: فليش ما يتعرفون على مثل يعني هذه التجارب الحلوة اللي أقدم عليها بعض الرحال العمانيين؟ رائع. آخر إصدارين أستاذ بدر؟
3: آخر إصدارين هو ليلة الهروب من براغ، وكتاب آخر هو قطار الليل إلى أوديسا.
2: نعرف قصته.
3: قطار الليل إلى أوديسا في الرحلة، أنا رحت قمت برحلتين في عام 2021 وهي جائحة كورونا يعني باختصار. فقمت بهذه الرحلتين، وفي الرحلة الأولى وأنا في القطار منطلق من مدينة إلى مدينة أخرى، فجاتني فكرة أني أكتب عن رحلتي. رحلتي كانت ربما أنا أشوفها استثنائية، رحلة إلى لدولة ما كنا كثير نسمع عنها، دولة ربما عانت الكثير من المحطات في تاريخها، وأيضا أنا رحلتي كانت غنية أيضا بالمواقف، فقلت حان الوقت للكتابة عن هذه الدولة.
2: حلو.
3: واستلهمت هذه الفكرة، فكرة الانتقال بالقطار، قطار الليل كان في 12 ساعة من مدينة إلى أخرى،
2: ما شاء الله.
3: وقلت بيكون إن شاء الله إن كان هناك كتاب سيكتب عن أوكرانيا سيكون قطار الليل إلى أوديسا، لأن كنت متجه إلى مدينة أوديسا. هذه المدينة الآن نسمع عنها في الأخبار لأنها تتعرض لبعض المشاكل بسبب الوضع العسكري اللي موجود هناك. فالتجربة كانت جدا جميلة وملهمة حقيقة. أيضا تجربتي الثانية، ايضا ضمنت الكتاب تجربتي الثانيه في رحلتي الى اوكرانيا، اللي هي ربما يعني فكره السفر باقل سعر للتكلفه. وحقيقه هذا ايضا من بين الاشياء اللي ذكرت تفاصيلها كيف اقتنصت السعر وكيف سافرت وكيف فعلا انا غصت هذه يعني المغامره وهكذا.
2: حلو. وهي كانت نفسها هذه تبع ريال و800؟
3: لا، ريال و800.
2: ايوه
3: هي هذه الرحله.
2: ايوه
3: نعم،
2: والله رائع ممتاز.
3: كانت
2: يعني ريال 800
3: بس اتجاه واحد، اتجاه ثاني ايضا بريال 800 اخرين،
2: بس يعني لا شيء يعتبر يعني ريال 800 ريال
3: يعني
2: 800.
3: مشوار التاكسي من البيت الى المطار اغلى.
2: فعليا والله خطوه جدا جميله. طيب كيف يعني كانت ايضا خبرني عن التكلفه اثناء الرحله اثناء السفر؟
3: تكلفه الرحلات بشكل عام تختلف باختلاف الاشخاص. وايضا انا معي فكره السفر الاقتصادي ايضا، وكيف ان الواحد ممكن يسافر باقل التكاليف لكن بشرط ان ما يقلل من المتعه. هناك مفهومين متغالطين في مفهوم السفر الاقتصادي. هناك من يعتقد ان السفر الاقتصادي هدفه التقليل من التكلفة، وهذا المعلومة أو هذا المفهوم مغالط. أنا وجهة نظري لا، أنا وجهة نظري هو السفر لتحقيق أكبر عدد ممكن من الأهداف وتحقيق الغايات بأقل قدر ممكن من التكلفة. يعني أنا أحقق يعني هدفي هنا أني أحقق أهدافي، فبالتالي التوفير أو الاقتصاد في السفر هو وسيلة وليس غاية، بينما في المفهوم الأول هو غاية، هو بس يريد يروح مثلا وجهة محددة بأقل تكاليف، قد يحرم نفسه من نشاط، قد يحرم نفسه من سكن جميل أو يليق به، أو تجربة قد تكون استثنائية، يقول لا أنا في سبيل التوفير ما أروح هذا النشاط. فهنا يختلف المفهومين. فأنا أدعو أن الناس تتخذ من السفر الاقتصادي على أساس أنه هو يكون وسيلة وليس غاية في عالم السفر.
2: ممتاز. يمكن أغلب الأشياء اللي يواجهوها الحين أشخاص أنه مثلا يقول لك نحن عائلة وما شاء الله يعني مكونة من كذا فرد، فجدا صعب علينا يعني هل ننظر لأسعار التذاكر، للسكن، لمقاضي السفرة، فكيف يكون
3: بالضبط
2: الترتيب؟
3: بشكل عام يعني سواء السفر العائلي، السفر الشخصي أو مع الأصدقاء، فيها عناصر، خمس عناصر موجودة. فيها تذاكر الطيران، فيها التنقل داخل الوجهة، فيها التغذية، فيها الوجهات السياحية اللي موجودة هناك، وأيضا الإقامة.
2: أي.
3: والإقامة حاليا خلينا بس نجي حال هذا البند. الإقامة حاليا تنوعت وتوزعت من فئة الخمس نجوم وفوق إلى درجة إنك تسكن بلاش. الحين في نمط السكن مجانا انك يتم استضافتك لما اسمه كاوتش كاوتش سيرفين. لا كاوتش سيرفين اللي هو انت تكون ضمن مجتمع يحب ان يعني يستقبل ناس وايضا وهو ايضا يروح مع هذه الناس.
2: بس يكون يعني مثلا يسكن في بيت عائله معينه،
3: هو عائله او اشخاص اخرين. أوكي. يعني مثلا هو بيروح الى مدينه برشلونه فيروح الى هذا الموقع ويذكر ان انا اريد اروح الى برشلونه من تاريخ هذا الى التاريخ هذا. من يستطيع ان يستضيفني منكم كمجتمع هم هناك موجودين؟
2: تمام.
3: فمثلا واحد يقول تعال انا استضيفك، طبعا هو هذا يعتبر بالنسبه لك كريدت ايضا لان ذاك الشخص ايضا في يوم من الايام ايضا بيسافر مكان اخر. أيه. ويتم استضافته، فبتكون تجربه متبادله. ممكن. هي مجانيه ولكن تنعدم فيها الخصوصيه، قد يكون لك سرير وقد يكون لك كنبه بالفعل مثل ما يشاع. وهناك نوع آخر من السفر وهو الهوستل، ذكرت هذا أنا في كتابي وحيدا بين مدينتين. ذكرته لأني أنا فعلا في ذيك الرحلة سكنت في الهوستل، وهو أنك نسكن مع ناس غرباء في الغرفة. يكون أكثر من سرير وأنت لك فقط خزانة ولك سرير، أنت تتحمل عاد بهذه الطريقة. طالما اخترت هذا النوع من السكن فأنت تتحمل الخصوصية، تكون متدنية
2: شبه منعدمة
3: دورة المياه الكرمية تكون أيضا مشتركة.
2: أيه؟
3: ناهيك عن سلوكيات النزلاء الآخرين، قد يكون هناك من يشخر بالليل، قد هناك يكون من له سلوكيات يعني غير محبذة، قد أيه؟ يكون ربما أيضا نحن نجيح يعني واحد من أهم احتياجنا لما نجي نأدي الصلاة ما نحصل ذاك المكان لأننا نحن في مكان عام. فبالتالي هذه الأشياء مجتمعة يجب أن يدركها الشخص قبل أن يختار هذا النوع من السكن. صارت لي حادثة في مرة من المرات. أيه. حجزت في هذا النوع من السكن وأنا عارف إنه، ولما رحت هناك تفاجأت أن هذا السكن مشترك للجنسين. طبعا في هذه الحالة لا يمكن أني أقبل أني يعني تخيلي دي يعني غرفة واحدة مشتركة.
2: أيوه.
3: في بعض المجتمعات تقبل هذا النوع من السكن، لكن أنت أيضا يجب أن تكون حذر في اختيار هذا النوع من أنواع الإقامة. طبعا ناهيك عن فكرة الإقامة في الشقق، يعني لو نجي يعني بالزمن 30 سنة وراء ما كان متوفر هذا النوع من الإقامة، كان فقط الفنادق. الآن لا، تنوعت حتى Airbnb اللي هي الشقق والمنازل، حتى المنازل أصبحوا الناس يعني تأجرها. وبالتالي هذا التنوع أعطى فرصة جدا كبيرة للناس. نأتي لموضوع التذاكر، هو غالبا يأخذ 50% من تكلفة الرحلة كلها في الوضع الطبيعي طبعا هذا. ولكن أن تقتنص عرض لشركة طيران أعلنت عن عرض معين في وقت محدد وأنت خلاص مستعد لهذه الوجهة.
2: أيه.
3: أنت خلاص مستعد، فبالتالي احجز وأنت مطمن. لذلك نأتي إلى ويش الاستعداد المسبق، أن أنت حاط في بالك أنت بتأخذ العائلة في الصيف القادم، أنت من شهر واحد تكون خلاص عارف الوجهات المحتملة اللي بتروح فيها، وعارف الأشخاص اللي موجودين معك، وصور من جوازات سفرهم موجودة معك، لأن العروض لما تجي ما تنتظر مرة مباشرة، يعني تكون تقتنص هذه العروض.
2: ممتاز، يعني لازم تكون أبديتد على كل الأمور اللي تصير.
3: مرة يكون هو مطلع وأيضا يكون خطتي جاهزة بشكل عام.
2: حلو جميل. أنت نوهت على حاجة جدا مهمة، بس أعتقد أنه رح نطلع فاصل ونص علشان ما نقطع الحوار، فمستمعينا نطلع فاصل وبعدها نرجع نكمل. بس حبيت أخبركم أنه في حال حبيت أنكم اليوم أيضا تشاركونا في الحوار على 9351027، أكيد نستقبل كل مشاركاتكم ورسائلكم.
14: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: 102.7
1: مزاجك بالعربي.
2: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: رجعنا لكم من جديد، نجدد التحية وحياكم الله ومسهلا. خولة، خولة يا خولة، خلينا أروح أقرأ مسج خولة. أستاذ بدر، خولة تقول خاطري أزور فيتنام مع العائلة، بس الأغلب يقول إنها متعبة مع التنقلات بين المدن.
1: والله حاليا تعتبر ترند، ويعني وجهة أصبحت ما شاء الله في تهافت كثير عليها، غيروا البوصلة يعني ما شاء الله، يعني عشاق السياحة إلى فيتنام. في مخاوف، لابد من وجود مخاوف. فيتنام طويلة، اللي من يشوف الخريطة بشوفها هي طويلة جدا، المسافة من مدينة إلى أخرى غالبا تكون بالطائرة أو في شيء يسمى باص النوم، وهذا يأخذ 12 ساعة 13 ساعة.
0: هذا وايد حلو، أحسه ممتع.
1: ممتع بس أيضا يعني
0: متعب.
1: لو لو لو أخبرك عن سالفتنا، نحن في حافلة النوم، أنا كنت كان معاي مجموعة من 63 شخص.
0: حافلة ولا قطار؟
1: حافلة نوم. حافلة فيها أسرة وخاصة. على فكرة ما في يعني كل شخص في سريرة،
0: كنا مر علي هذا الرئيس
1: طابقين. أيوة. وكنا منتجهين إلى منطقة مفترض أنها تكون خلال 9 ساعات الحافلة، استوت تقريبا 20 ساعة،
0: من 9 إلى 20.
1: أيوة. والسبب هو صارت فيضانات وصارت حالة جوية صعبة جدا، انقطع الجسر الأساسي اللي مفترض شلنا الوجهة الثانية
0: يا ربي،
1: وبقينا هناك حتى الفجر، ونشوف يعني الشرطة كانت فعلا مسكرة الشوارع وتقول ما تروحوا، وصعوبة اللغة، فأصبح الوضع مقلق نوعا ما. فاضطرينا أن نلغي التوجه إلى الوجهة اللي راحيلها، ورجعنا
0: رجعتوا
1: نفس المسافة رجعناها إلى.
0: يعني أنتوا خضيتوا 20 ساعة في الروحة؟
1: لا كامل مجموع الرحلة كلها 20 ساعة في الباص.
0: 20.
1: أيوة. يعني كانت نوع من التحدي، لكن هو التعامل مع الظروف، وبالتالي هذا نرجع لشيء مهم جدا في السفر. أنت لما تسافر تكون مخطط كل شيء، وكل شيء على الورق طيب، لكن في هناك ظروف.
0: صح.
1: سواء رايح وحدك، رايح مع عائلتك، مع أصدقائك، في كل الأحوال هناك ظروف أنت ما تعلم فيها، وبالتالي يجب أن تتعامل معها بالطريقة الصحيحة وتملك الحكمة في اتخاذ القرار. نرجع لسؤال الأستاذ خولة، موضوع التنقل هو ممكن يحل، ولكن تبقى الاستمتاع بفيتنام لا تكفيها رحلة واحدة، إلا إذا الواحد رايح شهر، إن معانا الشمال وفي معانا الوسط وفي معانا الجنوب وفي معانا جزيرة أخرى ترفيهية اسمها فوكوك. فبالتالي نحن معنا يعني خليط كذا من السياحة التي تستحق الزيارة في فيتنام، ويمكن نعم دمج بعض المحطات، ودمجها يتطلب هذا الانتقال الكبير بين المدن. فالتخطيط الطيب والمناسب للرحلة وتفاصيلها، وأيضا تعزيز الاهتمامات، أنا أعتقد مهم جدا في تقليص هذه المسافات. أعتقد إن كان هناك من تحديات أخرى فهو تحدي الأكل.
0: اللغة طيب، اللغة كيف؟
1: اللغة خلاص، نحن الحين في عولة، ما أعتقد حتى لو رحنا دولة ما معهم لغة أتوقع سهل نقدر نتواصل معهم
0: عن طريق الأبليكيشنات.
1: أبليكيشنات الحين حتى الإشارة تعتبر لغة طيبة يعني، ولكن تبقى فعلا نحن حد يفهمنا ونفهمه. هذا مهم، لأنه تصير مواقف بسبب سوء الفهم يتحول الموضوع إلى عراك، وهذا تصير نحن في السفر، عالم السفر جدا مليء بهذه الأشياء، سوء فهم. لذلك أنا أقول لك سوء فهم، قد يكون هذا صح وقد يكون الطرف هذا صح، ولكن سوء الفهم نتيجة للحاجز اللغوي بين الطرفين يسبب مشكلة، وهذه المشكلة قد تؤدي إلى إفساد مخطط رحلة العائلة. لما نقول لك نحن تستعد من شهر واحد حال الصيف، هذا للناس ينتظروا هذه الرحلة من السنة الماضية، فبالتالي أنت تخطط حال رحلة مدتها 10 أيام، إفساد يوم واحد من هذه الرحلة يعني كأنك أفسدت شهر من متعتك، لأنك دفعت فلوس. طريقة التعامل مع الظروف هناك مهم جدا، وكيف تتغافل. ما دائما لا يجب أن يدخل المسافر في عراك يريد النصر فيه، قد تدخل في عراك أنت تخسر فيه، لكن تكسب صحتك، تكسب اللي جايين معاك وسلامتهم، وأيضا راحة البال اللي موجودة. فاللغة نعم، لكن يجب التعامل بحذر مع جميع دول العالم بشكل عام يعني.
0: وهم يعني نقطة أيضا جدا مهمة أستاذ بدر، اللي هو مسألة أن نحن نعرف اليوم قوانين الدولة اللي رايحي لها، وعلى مسألة اليوم التعامل أيضا. يعني مهما كنت أنت إنسان وشخص عصبي، حاول أنك تحط عصبيتك في بيتكم بعدين تسافر.
1: بالضبط،
0: هذه الشغلة أيضا جدا مهمة.
1: هو السفر يهذب النفس ويعلمها، يروض الغضب. إذا كنت سريع الغضب فأنت أعتقد على أدنى الأسباب ممكن تستفز. ارتفاع سعر في قائمة طعام معين وأنت عارف أنه يخدعك، أنت بتغضب. خلاص أنت خربت على نفسك، خربت على اللي جايين معك. إما أنك تنسحب من الموقف بهدوء، تقول ما أريد، أو أنك تقبل وأنت عارف أنك يعني نقول هناك في ارتفاع للسعر لكن تقبل برضاك أو أنك تطلع بهدوء وتشوف لك مكان آخر. حل آخر لا يجب أن يكون هناك عراك، لأن هذا العراك أنت في بلدهم، ثانيا ما تعرف طريقة تعامل الشرطة معاهم، هل بيقف معاه معاك، ثانيا حتى لو يعني حتى لو افترضنا أن الشرطة والقانون بيقف معاك، هل أنت مستعد تخسر هذاك الوقت؟
0: اي أيوة والله
1: يعني سيره وجيه وباحتمال محاكم ما محتاج
0: وانت رايح تستمتع يعني بالضبط. لو الاخير
1: اي هذه
0: والله نقاط جدا مهمه. يعني اليوم ايضا السفر يساعد الشخص على انه يضبط اعصابه فعليا هاي نصيحه ايضا للعصبيين، يعني جربوا انكم تروحون. تمام هذا بالنسبه يعني خلينا نقول لهذه الرحلات. انتم تنظمون كذلك خبرتني استاذ بدر رحلات جماعيه؟
1: اي نعم، خلال اخر 4 سنوات بدانا مشروع انا والدكتور معتصم السالمي في شركه الكشاف ان نحن ناخذ رحلات جماعيه والى بعض الدول، يعني ما كل دول العالم، في بعض الدول اللي نحن رحنا لها ونستطيع يعني تنظيم رحلات جماعية إليها. آخر رحلة كانت إلى شمال البلقان اللي هي البوسنة وكرواتيا وأيضا سلوفينيا. وبالمناسبة يعني على طار الجو اللي كنا نذكره، وأنا كنت قبل تقريبا 3 أسابيع في هذيك الوجهة صادفنا فجأة كذا على غير متوقع ثلج، وصورت على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الثلج وقلت لهم اعذروني يا أهل العمرات، أنا من العمرات فزعلوا علينا يعني شوية فيعني ووقت نشر الفيديو كان هنا يعني نص الظهر يعني، وسبحان الله شوي أخذوا بخاطرهم
0: طبعا أنت تعرف أستاذ شاني نص الظهر يعني في وسط حرارة الصيف فعليا، بس ما علي يعني هو الإنسان اليوم يطلع ينفه شوي يغير عن نفسه ونفسيته أول وتالي. وأنا دائما أقول إنه والله اليوم السفر يعني أصبح علاج، يعني أصبح علاج نفسي. خبرني كيف يوم تروح وكيف يوم ترجع؟
1: لحظة شوفي، في دول أنا أروح لها يعني كأني أؤدي مهمة اللي هي فكرة السفر، لما أخذ عائلة على فكرة ما أروح أستمتع، أنا راح أمتع الأفراد العائلة.
0: حلو أيوة. ممتاز.
1: ولما أروح مع مجموعة أيضا أسعى إلى أن أضبط الأمور، صحيح أستمتع أنا في كل الأحوال أستمتع، ولكن ما هي المتعة اللي ربما تقصديها أنت؟ نعم لما أختار وجهة معينة أذهب إليها بشخص ويجب أن أعود إليها وأنا شخص آخر، حتى لو زاد معلومة، حتى لو زاد تصور أو انطباع معين. في كل الأحوال السفر بشكل عام كتاب مفتوح تقرأ فيه الشعب، تقرأ فيه الجغرافيا، تقرأ فيه التاريخ، حتى زيارة واحدة لمتحف أنا أعتقد أنه ممكن تضعك أمام انطباع مختلف تماما عما كنت عليه قبل السفر. فأنا أعتقد أن فكرة السفر أن يذهب الشخص إلى رحلة وسفر ويعود منك خالي الوفاض، أنا أعتقد أنه هو هنا الخسران، هنا الخسارة. ما يهمني أنا أروح وآكل واستمتع في أفخم الفنادق إذا كان ما هناك ما تضيف لي الوجه حاجة. نعم قد يكون هذا مناسب لمن يحس هنا بضغط شديد ورايح بس فقط يسترخي، نعم ممكن. زين هناك من يعتقد أن فكرة السفر والترفيه عن النفس فقط بالطيران، صلالة من أجمل الوجهات في الصيف.
0: فعليا
1: أنا يعني متعود أن أخذ عائلتي في الصيف. لما يعني قررنا السنة الماضية قالوا نحن ما نريد نروح بر عمان، نريد نروح صلالة، متأكدين؟ قالوا نعم متأكدين. لما رحنا هناك فعلا تغير الانطباع معاهم. احنا نملك مقومات رائعة جدا، يكفينا تغيير الجو ويكفينا هذه المناظر الطيبة والجميلة، يكفينا ان في بلدنا. وعلى فكرة عمان من ارخص الوجهات التي زرتها في حياتي، من ارخص الوجهات، يعني الاكل من ارخص شيء. نعم نتفق على ان هناك ارتفاع في بعض يعني اماكن الاقامه، ولكن خلينا نقول المعيشه بشكل عام بصراحه رخيصه، تكلفه التنقل رخيصه، تكلفه الاكل رخيصه، هي هذه الاشياء اللي ممكن تاثر. الحين مع عروض الطيران ايضا اصبحت الامور طيبه والواحد يقدر يروح بسيارته، وانا اعتقد بامكانه يحظى بتجربه رحليه رائعه تمتد الى 10 ايام، اسبوع الى 10 ايام، هو كانه سافر. على فكره قد يكون انطباعه افضل بكثير من ذلك الذي سافر الى دوله وما حالف الحظ في الجو، وفعلا صار لي موقف مره واحده.
0: كيف؟
1: شال عائلتي ووالدتي ورايحين على اساس نستمتع، والله طول الايام هذيك الشمس تصمتنا صمت اخر يومين تقول والدي لو جالسين ورايحين صلاه احسن، كلامها منطقي وكلامها صحيح. يعني نحن ما دائما حالفنا الحظ، ما دائما السفر هو الخيار الصحيح لتغيير الجو. وغالبا مثل ما ابتدأنا هذا الحوار ابتدأنا أن الناس لما تفكر في هذه الحرارة يريدوا جو أفضل منه، أما أنه يروح في نفس الجو هذا ربما يعني عليه هناك شوية علامات استفهام.
0: حلو. وصلنا أيضا سؤال آخر قبل لا ننتقل لسؤالنا. لكم شركة الكشاف أستاذ بدر. من عند من السؤال؟ من عند من؟ تمام، ما مكتوب الاسم، ولكن مية العبرية تقول: هل شركة الكشاف توفر عرض لوجهات سياحية بدون تذاكر السفر، علما أن التذاكر موجودة لتاريخ 15/11؟
1: بصراحة ما فهمت، لكن نحن بشكل عام يعني حالنا حال الشركات الأخرى، الباقات موجودة، وبشكل عام نحن تم تأسيس شركتنا لخدمة الرحلات الجماعية اللي نحن ننظمها.
0: كيف يعني بدون تذاكر سفر؟
1: يعني ممكن ينضم الشخص إلينا ويقول أنا بنفسي أشتري التذكرة.
0: تمام. أيوة. أوكي. أيوة. أوكي. يعني عندكم هذا العرض؟
1: مو يعني نحن ما يعني أعتقد هي فهمت يعني وجهة نظرها بشكل مختلف أو يعني ربما كذا. نحن لا، نحن ننظم رحلات جماعية وننظم رحلات مجدولة للعوائل لوجهات محددة ومختارة. أوكي. موضوع التذكرة هذا موضوع استثنائي. احتمال نحن نوفره، واحتمال له الزبون أو العميل له يعني أيضا أفضلية وأحقية أنه يختار التذاكر بنفسه، لأن أحيانا قد تكون رحلتنا إلى وجهة محددة 10 أيام، هو يقول لا أنا بكون معاكم 10 أيام لكن تذكرتي أريدها يعني 15 يوم، لان اريد اطول المده حال نفسي.
0: أيوة.
1: بهذه الطريقه.
0: اوكي، فيعني يكون في اتفاق مسبق ما بينكم وبين وما بين الافراد الاطراف طبعًا. الاخرى. ممتاز، ان شاء الله تكون وصلتش الاجابه مية. شكرا على تواصلك. نروح لوجهه اخرى اليوم معك استاذ بدر. خلينا نروح لي قاره افريقيا شوي. ما ادري ليش انا احب هذا المكان. ما يلي زرته واتمنى يا رب يعني تصير لي فرصه وازوره، بس وايد احب اليوم الرحاله انه يكلموني اكثر عن يعني عن افريقيا بشكل عام.
1: أفريقيا حقيقة من الوجهات التي تستحق فعلا. ولكن خلينا قبل عن أسرد الحديث، هناك من يعتقد أن أفريقيا لأن بنيتها يعني تحت وربما خدماتهم أدنى من بقية الوجهات، يعتقد أنها رخيصة، ولكن هو العكس تماما. هي أغلى الوجهات التي سافرت إليها حتى الآن. يعني خلينا نستثني بعض الوجهات مثل سويسرا النرويج، ولكن فعلا هي غالية ومكلفة جدا، لكن هذه الكلفة ما يقابلها خدمة مميزة. لا، أنت تحصل على أبسط الخدمات. يعني رحلة السفاري اللي هي مدتها 2 ليلة و3 أيام بشكل عام، تكلف الشخص قرابة 300 ريال، هذا أقل حاجة 300 ريال إلى 500 ريال،
0: هذا للشخص الواحد،
1: هذا إذا كان محظوظ بعد إذا حصل هذا السعر. ولكن المقابل أنا حصلت رخيمة وأسكن مع زميلي اللي دافع أيضا 300 ريال. ويعني نحن وسط البراري ووسط وبالليل، ويعني ربما أدنى الاحتياجات فقط تم توفيرها. تكرمي دورة مياه وحدها مبنية على صوب، أنت مع بقية الأشخاص، كل واحد يلا خيمة والخيمة صغيرة، أنت تكون داخلها أنت وزميلك. والله في الليل أنا مرة واحدة صادفني موقف غريب جدا، يعني صحيت وأنا نومي خفيف، ربما لأن مكان غريب وأول مرة، فما كان نومي فعلا عميق.
0: وأنت وسط البراري يعني.
1: وفي وسط البراري، لكن هي منطقة يعني يقال أنها مؤمنة، لكن شكيت حقيقة في ذيك الليلة. الساعة 3 تقريبا بالليل.
0: أيوة.
1: سمعت صوت لضباع، وصوت يعني قوي كأنه تحت الخيمة بالضبط.
0: أي.
1: أنا فكرت، قلت معقولة يعني هذا الأمر؟ أنا كنت صراحة باغي أروح، يعني باغي أطلع من الخيمة، بس ما قدرت. أنا يعني أغبط زميلي وشريكي في والله في سابع نومه، والله يقول له محظوظ أنت.
0: ما حس على الأصوات أبد.
1: يعني صوت الضباع متكرر.
0: أيوة.
1: ويعني أيوة. وما أعرف إذا كان يعني، وكان ما ضبع واحد ضبعتين أتوقع.
0: أوه.
1: قلت أنا اليوم ما يعني خليني حالي من حال غيري، يعني أيضا بغيت تضامن من الخيام الأخرى، ما حد، كلهم نايمين.
0: إلا أنت الواحد.
1: سبحان الله. المهم في يوم الثاني سألت المنسق لهذه الرحلة، قلت له الظاهرنا في ضباع، قال لا ما في، قلنا لا في أنا سمعت. المهم هذيك طلعت الضباع تأتي ليلا عند المطبخ اللي موجود في طرف المخيم.
0: تمام.
1: ولأن الجو يعني بارد ويعني ما في أي كهرباء طبعا. لا يوجد أي كهرباء، فكان يعني الصوت يصل بدقة كأنه فعلا تحت الخيمة، هو كان على بعد 20 تقريبا متر أو 25 متر.
0: أوكي، فهذا يعني هذا السبب.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط.
0: نحن أعتقد أنها طلعت الفواصل وأنا ما انتبهت على الوقت، على قد ما أنك كنت وايد مركزة في الحوار. بنطلع فاصل أستاذ بدر. الفواصل تبع ساعتنا و45 وبعدها نرجع نكمل قصة الضباع. فعليا ما انتبهت على الوقت على قد ما أنه انا كنت وايد يعني مركزه معاك في الحوار. اذا مستمعينا فاصل ساعتنا 45 ان شاء الله وبعدها راجعين مكملين وياكم. ان شاء الله يا رب تكونوا مستمتعين وخبرتكم ان اي سؤال اي شيء اكيد تقدرون تتواصلون معنا على 935-1027. عذرنا استاذ بدر عاد قطعت عليك.
1: لا فعلي.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
3: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
4: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
3: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: من هلاف آم هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان وغائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفكم مع هلا مع طيران البريسية على هلا أف أم.
8: صيفكم مع هلا.
0: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد. أنا صراحة يعني شوفوا ما نلام وايد مستمتع بالحوار معك اليوم استاذ بدر، وواضح ايش كثر يعني اني ركزت في قصه الضبعتين هذولي. على فكره على طار موضوع الضبعه، يعني انا شايفه ريلز حق كابلز كانوا مسافرين رايحين نفس الشيء وسط الادغال وقرروا انهم يجربون رحله المبيت في خيمه، فكانت في اسود، يعني كانت في اسود انه الصباح الاشخاص يشلوهم علشان يودونهم مثلا للافطار يعني يستمتعون وكذا. فيقول الصباح لما يشلنا يكون ماسك خيزرانه او عصا، بينما في الليل يكون ماسك سلاح. كيف مرت عليكم هذه الشغله؟
1: هو فعلا هم طمنونا، قال الكامب او المخيم اللي انتم بتسكنوا فيه مؤمن وفي اسلحه مع الاشخاص. أنا الاعتقاد اللي كان موجود معاي وأنا موجود في وسط ذلك الحدث بالليل توقعت أن الحماية ما موجودة، فكان يجب أن ألتزم أني أكون موجود. حتى يعني قرأت يعني سابقا معاي معلومة ما كنت متأكد منها، أن حتى شعور الخوف يفرز معاك هرمون. الهرمون هذا ممكن تشمه بعض الحيوانات وتجيك على أثر ذلك الهرمون. هرمون الخوف. ما متأكد من المعلومة بس كانت تجيني، والأفكار الشيطانية تجي يعني كل دقيقتين أفكر أشوف على زميلي هذاك وأقول له محظوظ أنت. والله محظوظ. نعم
0: شكل راسه ثقيل ما شاء الله.
1: يعني ما شاء الله علي، يعني ما أحس ده.
0: حلو جميل. إذن هذه يعني هذه بالنسبة لرحلتكم لزنجبار خبرتني صح؟
1: هي كانت زنجبار، بعدها دخلنا البر التنزاني هذا أروشة. في هناك محميتين، محمية نغورونغورو ومحمية سرنجيتي. هذا المكان سرنجيتي اللي أنا الحين أتكلم عنه.
0: سرنجيتي. أيوة. اسمه.

0: حركة مناداته لا تناديه لأنه يعتبره استفزاز، هذيك بيئته، احنا دخيلين على بيئته. فهذا هو الشعور وهذا هو المبدأ اللي نحن ماشيين عليه، ان احنا نحترم بيئة الأسد، نحترم بيئتهم. حتى على فكرة يعني قلت له اذا مثلا هجم أسد على مثلا غزال ما تدخلوا لإنقاذه؟ قال لا، قالوا حتى لو شفنا أسد قريح ما يجي بيطري لمعالجته.
1: ليش؟
0: لأن هم في بيئتهم، هم الحين بالفطرة الطبيعة تعالجة. يعني هو هذا التوازن البيئي، لما نقول أنه مثلا لما تأتي مثلا حيوانات وتفترس حيوانات أخرى، هذه دورة حياة الطبيعة بشكل عام. هناك من يموت، هناك من ينفق، هناك، هي دورة الحياة بهذه الطريقة تستمر. بالتالي هي وضعت بهذه الطريقة، نحن فقط مجرد زوار، ويجب أن نكون زوار خفيفين في رحلات سفاري.
1: يعني ما يكون في تدخل خارجي من قبل مثلا الأشخاص اللي موجودين في المحمية؟
0: لا يفترض كذا. طبعا هناك بعض التجاوزات اللي هي غير مسؤولة من بعضهم، أنه يدخل في غير المسار المخطط له بالسفاري عشان يرضي من اللي موجودين. لذلك نحن نرجع لفكرة أنه كيف ممكن يعني أن تؤثر عقلية الأشخاص اللي يديروا السياحة، ممكن تؤثر سلبا. هو أحيانا يطمح إلى أن يعطى ما يسمى بالبقشيش أو الإكرامية، إذا قدر يأخذ هذه المجموعة اللي معاه 6 أشخاص اللي موجودين بالسيارة، يقربهم إلى أقرب نقطة من وين؟ من الأسد. لاحقا لما يقول خلاص مع السلامة وأنا خلصت الرحلة بعد 3 أيام، هو كأني يذكرهم ترى شليتكم أماكن ما مسموح لي أشيلكم فيها. هو كان يقترب بالفعل، وشفنا هذه النماذج موجودة هناك. لكن الأصل
1: هذا ما خطر يعني يكون؟
0: طبعا خطر، هو خطر ثاني يهدد السفاري نفسها. هذه بتشعر يعني مع مرور الأيام والسنوات ستشعر أنها مهددة في بيئتها، وبالتالي حتى رحلات سفاري هذه بتنعدم. أتوقع أنها بتنعدم أو أنها بتلغى أو بتقنن أو بيشدد عليها، لأن هذه الأسود لما تظهر نحن بيكون يعني الشخص اللي يزور المحمية يتمنى يكون مثل العيد معه لما يظهر أسد. حتى على فكرة يعني أول إذا كان سائق سيارة شاف أسد ينادي على ربع اللي موجودين، لأن كل حد يدور الأسود أو يدور هذه الحيوانات نادرة. قال نحن موجودين هنا. لاحقا إذا حست هذه الأسود أو الحيوانات أنها مهددة، أن فعلا السيارة تأتي على بعد خطوات منها، ربما مرة ثانية ما يظهروا أو أن تهاجر هذه البيئة، فبالتالي هم يخسروا السياحة بهذه الطريقة.
1: طيب هل من الممكن أن مثلا الأسد يعطي ردة فعل معاكسة، يحس أو يشعر بالتهديد فيهاجم؟
0: نعم، حسب ما ذكرت لك قبل شوي، إذا صدر من السائح أو من الزائر أي رد فعل مثلا يرميه بشيء، أو أن على فكرة حتى نظرة العيون المباشرة إلى الأسد هذه خطأ. يحذرون، قال لا تنظر مباشرة إلى عين الأسد، لأن الأسد ينظر إليها على أنها تحدي. هذا اللي سمعته، وفعلا يعني على فكرة الشخص الطبيعي يخاف أساسا لما تشوف على عين الأسد بشكل مباشر من قرب. الموضوع مخيف ترى، ما بسيط يعني.
1: مخيف يعني ما في تهاون أبد، لكنها تجربة جدا رائعة
0: تستحق.
1: يعني بغض النظر عن الأسود، أيضا هناك يعني زرافات بعد موجودة.
0: زرافات موجودة، لكن أغرب أو أندر ما يمكن مشاهدته هناك هو وحيد القرن، موجودين فقط 5، وهذا خلاص قريب شيء منهم ينقرضوا.
1: يعني
0: نحن في بيئة هي هذه من الحيوانات الأكثر مهددة بالانقراض.
1: يا ربي.
0: أيوة.
1: يا ربي.
0: ولما شفناهم في اليوم الثالث، شفناهم في اليوم الثالث، ولما شفناهم كلهم تنادوا وقالهم تعالوا، لكن ما نقدر نشوفهم إلا على بعد كيلو. بتقول أنت كيف نقدر نشوفهم على بعد كيلو؟ يعطونا
1: المنظار.
0: نعم تقريبا. لكن هي هذه حيرتنا، إن نحن نشوف بالمنظار ما نقدر نقترب منه.
1: أيوة. لكنها تجربة رائعة جدا.
0: مميزة.
1: أنا دائما أقول إن ليش ما يعني أنا حاطة من ضمن البلان اللي عندي إن شاء الله لازم تكون في زيارة قريبة لأفريقيا إن شاء
0: تستحق
1: الله.
0: تستحق صراحة.
1: بس الأوضاع عندهم تمام
0: طيبة.
1: للزيارة وأساسا أنا أحسهم إن هم شعب وايد فريندلي ومتعاونين، على عكس بعض الأفكار يعني الشائعة اللي ماخذة يعني البعض ماخذنها عن قارة أفريقيا إنهم ميالين للعنف مثلا وأمور أخرى.
0: معهم عبارة ودائما يقولوا هكونا متاتا، الامور طيبه
1: متاتا.
0: ايوه الامور طيبه معاهم وسهله، وفعلا على قدر ما نحن نعاملهم باحترامهم يردوا هذا الاحترام
1: فعلي.
0: واكثر من
1: هم شعب جدا متعاون للامانه، ويعني صديق كذا تحسون بالراحه معاهم
0: بالضبط.
1: تمام، ما راح نطلع من افريقيا ونروح ل
0: رواندا. ايوه طبعا رحلتي بعد السفاري رحت الى رواندا، ولكن هذه الرحله محفوفه بالمخاطر. السفر إليها مباشرة من منطقة أروشا كان متعذر، وكان أو عن طريق

0: باصات ولازم تاخذ يمكن 24 ساعه او حاجه كذا، فمتعب. فاضطرينا نرجع الى دار السلام، ومن هناك ناخذ طياره عن طريق طيران الكيني، وهناك ايضا صار تاخير. وهذا على فكره التاخير هو الشيء الطبيعي بالنسبه للمنطقه هناك معاهم، ما في معاهم استعجال، ناس ياخذوا الامور على يعني على راحتهم.
1: أيوة.
0: طبعا لما قلنا الطائره تاخرت يعني نروح هناك نسالهم في المطار، قال لا عادي شيء بسيط يعني خمس ساعات متاخره. هذا عادي معاهم، هذا عادي عادي معاهم.
1: أوه.
0: عادي معاهم
1: خمس ساعات شيء
0: خمس
1: طبيعي.
0: ساعات ايوه يعني مفترض ان نوصل العصر، الحين وصلنا ساعه تقريبا 10 بالليل.
1: إيه.
0: لكن بصراحه رواندا مختلفه تماما. نحن قرات عنها يقولوا انها سويسرا افريقيا، ولكن قد يكون هناك نوع من المبالغه، لانه لما تصنف على محيطها انها هي افضل. اول ما وصلنا كان الفندق راسلنا شخص يستقبلنا، قال اهلا بكم في انظف ويعني the cleanest and the greenest city in Africa.
1: واو.
0: فانا اقول لا تبالغ، بكره اليوم بالليل ما نقدر نحكم على هذا الموضوع، لا نحكم على النظافه ولا نحكم على انها يعني خضراء. ففي اليوم الثاني صباح ونحن نفطر في سطح الفندق، الملمح الاساسي التنظيف في الشوارع، الناس تنظف
1: روعه،
0: يعني من انظف الشوارع. الناس حتى عقليتهم مختلفة تماما، الناس فكرهم مختلف،
1: متحضرين.
0: هذول الناس مروا بأبشع أنواع الحروب الأهلية بين قبائل توتسي والهوتو قبل أقل من 30 سنة، تطاحن الناس بالملايين، راحوا الضحايا. جميع المراقبين يقولوا استحالة أن يعود هذا الشعب أن يكون متوحد، ولكن الآن هم متوحدين وتسامحوا عن الماضي، والحين ينظروا إلى المستقبل. وفعلا رواندا الحين تعتبر من الدول الرائدة حقيقة في الحضارة والتقدم والتطور. بس أنا اللي فاجأني شيء آخر في اليوم الثاني من رواندا، والهم موجودين في رواندا. طبعا نحن زرنا أهم متحف معاهم، اسمه متحف الإبادة الجماعية في رواندا. هو هذا الإبادة الجماعية كيف كانت وتفاصيلها. أنا أحب المتاحف، زميلي ما كان يحب المتاحف. ما أعرف يعني أنا جلست 4 ساعات وهو ساعة واحدة وكفاية يعني. أيوة. عموما تفاجأنا شفنا شخصين من عمان، قلنا أنتوا وش قابلكم؟ قال أنتوا اللي وش قابلكم؟ قلنا كيف يعني؟ قال نحن أهلنا هنا موجودين. قلنا معقولة؟ قال شوفوا خلوكم اليوم بكرة الصباح تعالوا معنا نروح إلى قرية كلها عمانيين.
1: واو
0: والله. واو. متأكدين؟ قالوا أيوة، وبتشوف كيف هناك العمانيين لحد الآن يلبسوا، هم طبعا رايحين يأدوا واجب العزاء. وفعلا نحن رحنا في اليوم الثاني، وهي اسمها روماجانا إذا ما خانتنا الذاكرة، اسمها اسم المنطقة روماجانا. ولما رحنا هناك شفنا بالفعل يعني
1: عمانيين
0: عائلة عمانية بالعادات والتقاليد. أيوة. ويسألوا عن العلوم والأخبار طبعا، لكن عاد بالصبغة الأفريقية، ولكن بشكل عام يعني ستايل القرية العمانية موجود معاهم.
1: جميل.
0: ويسألوا عن أرحامهم الموجودين في عمان، هم موجودين رواندين على فكرة. يسألوا عن يعني أرحامهم اللي موجودين في عمان. فنحن أمام مشهد ما كنا نتوقعه. وهذا السفر لما يفاجئنا بهذه الأشياء نعتبر حقيقة من لطائف الربانية، اللي نحن فعلا نعود من هناك بقصص. لذلك لما نعود من رحلة كهذه نعود محملين بالكثير من القصص، خاصة أفريقيا.
1: رائع جدا يا أفريقيا، ماذا فعلتي؟ جميل. إذن مستمعينا نحن نروح وياكم لساعتنا الثانية، وبعدها راجعين مكملين وياكم.
2: أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: هلا.
1: يا اهلا وسهلا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. انا متأكدة الحين اي واحد حاط طلة او اي شخص او اي عائلة حاطت لها وجهة معينة غير افريقيا، اعتقد انكم راح ترجعوا لها. واحدة من الوجهات اللي فعليا جدا جدا جدا رائعة، انا خبرتكم ما زرتها ولكن ان شاء الله يا رب زيارة قريبة. طيب استاذ بدر، اكيد نحن مكملين معاك على الحين، نروح لأوغندا. يلا أوغندا، نروح إلى أوغندا.
2: أوغندا كانت آخر محطات رحلتنا إلى أفريقيا في تلك الرحلة نفسها.
1: أي.
2: والغريب أن حتى الامتداد العماني هنا ما اختلف. اللي استقبلنا شخص بتوصية من أشخاص هناك، هو أوغندي.
1: حلو.
2: ومتزوج عمانية. جميل. واشتغل في عمان سابقا. أه. وكان هو موجود هناك واستقبلنا من البداية حتى لما شلنا المطار. عموما في هذه الرحلة رحنا إلى شيء يسمى الإكويتر. مثلا حاليا نحن معانا صيف.
1: أيه.
2: هم حاليا معهم تحت الخط الاستواء اللي هو الإكويتر.
1: أيه.
2: هناك برد، لذلك نحن رحنا في نفس هذا الوقت قبل سنتين. والأجواء كانت باردة، كيغالي عاصمة رواندا. في الليل لازم نلبس جاكيت. أيوة. على أساس أنه بارد، يعني درجة حرارة من 10 إلى 13. فتحتاج نعم. لكن الجميل في أوغندا نحن مرينا على خط الاستواء وشفنا هناك بعض الأشياء اللي نوعا ما غريب علينا. أنا شفتها سابقا في الإكوادور. الإكوادور في أمريكا الجنوبية.
1: أي.
2: في أشخاص راحوا هناك ويقولوا هناك معاهم فعاليات تخص موضوع يعني خط الاستواء. أن إذا طلعت فوق خط الاستواء أن حركة الماء بتكون باتجاه محدد أو مع عقارب الساعة.
1: أوكي.
2: وإذا نزلت على بعد خطوات طبعا، لأن الخط نحن موجودين في الخط. فعلا عكس عقارب الساعة.
1: عكس العقارب.
2: وبالتالي نحن تجربة نتوقعت أن فيها خداع بصري، ولكن لا، هي حقيقية بالفعل كذا.
1: سبحان.
2: أيوة.
1: الله.
2: أعتقد بعدين لها مبدأ فيزيائي لاحقا، أحد المتابعين نبه علينا، أعتقد هيروليكس كذا شيء. في مبدأ فيزيائي خاص يتعلق بهذا الموضوع. طبعا في الجانب الآخر رحنا هناك منطقة اسمها جينجا أتوقع كذا، اللي هي منبع نهر النيل، بحيرة فيكتوريا. طبعا نحن سكننا في بيت ملاصق لبحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرة في منطقة اسمها عنتيبي. وهذه يعني الصباح كان يعني شعوريا شيء مختلف. نصحى الصباح على ذلك الطقس الجميل والرائع والسحاب اللي لامس صفحة البحر.
1: أي.
2: أو البحيرة.
1: أي.
2: لدرجة أننا نحن ما نعرف نفرق بين البحيرة وما محيط بها، يعني السحاب والضباب والسماء. فمشهد رائع جدا حقيقة.
1: ما شاء الله.
2: قالنا هذاك اليوم، قال اليوم بنروح منبع نهر النيل. لما رحنا المنبع صراحة صعقنا من ذلك الشيء يعني المبهر، كيف أن نهر النيل ينبع. على فكرة في نبع هناك، منبع من غير البحيرة. البحيرة فعلا تجيب وتنزل عند مصب بداية نهر النيل، ولكن يوجد هناك منبع، ونشوفنا بنفسنا كيف أن تنبع المياه من هناك. وعلى فكرة هناك عميق جدا جدا جدا الماء. فنحن أمام مشهد، نحن يعني أطول نهر في العالم هو نهر النيل. وبالتالي نحن أمام هذا المشهد، كيف يبتدئ النيل رحلته من ذلك المكان. طبعا فيكتوريا أيضا من بين البحيرات المميزة جدا. وطبعا لا يزال هناك، نحن أمام حالة مختلفة في أوغندا. لما رحنا إلى السوق، مستوى الازدحام الشديد اللي كان موجود معهم مختلف تماما، يعني مختلف عن الدولة اللي كنا فيها. اللي هي رواندا، كانت رواندا قمة الالتزام. أما في أوغندا كان شوي الوضع مختلف بصراحة من هذا الجانب.
1: رائع جميل. يعني شوف، أنا اليوم أستاذ بدر سالفت معك ولا أعتقد ولا سؤال كان موجود من ورقة الإعداد، بس طلع في حاجة. يعني أنا ما يصير بعد كذا أختم بلا ما شوي ألتفت لها. طبعا أول شيء الله يعطي العافية الزميل يوسف الحسني، حاط إعداد خطير. فإيش كاتب؟ كاتب إن حوراسئلي من بكالوريوس العلوم جامعة سلطان قابوس إلى ماجستير إدارة الأعمال ببريطانيا، وصولا لدكتوراه جامعة قبرص الدولية. تمام. اليوم كيف توازن بين صرامة البحث العلمي والأكاديمي وبين حرية وانطلاق المدون والرحالة؟
2: سبحان الله. أنا قبل أن أوصل هنا، المشرف الأكاديمي الخاص بي في جامعة قبرص راسل لي يقول يا ولد الحلال ترى طولت علينا ينطور مني أبديت محدد. فقلت الأسبوع القادم إن شاء الله. عموما فكرة الدراسة، أنا درست ماجستير يعني عذرا بكالوريوس العلوم بجامعة سلطان قابوس، وفي تلك المرحلة كان هي مرحلة اكتشاف الذات. صحيح أنا توظفت في مجال آخر عن المجال اللي تخرجت منه، ولكن اكتشفت ميولي الإدارية وأنا في أعلى مقاعد العمل نفسه بعد مرور عدد من السنوات في الجانب العملي. قلت لابد من أني أصقل هذه المهارة وتحول لمشروع أكاديمي. أيوة. والتحقت للدراسة في جامعة بيدفورشير إدارة الأعمال. انتهيت من إدارة الأعمال، التحقت في مجال عملي في موضوع إداري، يعني استفدت من شهادة الماجستير والتحقت بقطاع الحوكمة. وهذا الحوكم بصراحة أنا من الأشياء المهمة بالنسبة لي، وحقيقة شفت مثل الحقل الواسع الذي يتناسب مع سلوكيات بدر، يعني غير عن بدر ذاك الشخص اللي يحب السفر، في هناك ميول إدارية أخرى كذا شوية على صوب. فحاليا أنا أحضر الدكتوراه في آخر سنة، نسأل الله التوفيق والتيسير في مجال الحوكمة، هي في مجال إدارة الأعمال.
1: اللهم آمين، نتعقدها إن شاء الله أستاذ بدر
2: بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: طيب كسؤال خلينا نقول كذا، يعني كسؤال ختامي، لو طلبنا منك انك تختار دولة واحدة فقط غير سلطنة عمان انك تقضي فيها عمرك بطولها، ايش راح تكون؟ ولا تحس انه بعدك محتاج
2: لا صعبة شوية هي. ولكن خلينا يعني افصح عن بعض، يعني بصراحة البوسنة من بين الدول اللي الواحد في اي دولة يعني في احيانا يميل الى دولة محددة. انا البوسنة من بين الوجهات اللي احبها. انا رحت وكتبت اصدار كامل في البوسنة.
1: رائع.
2: يوم من الايام قررت اني اتجه هناك واكتب كتابي قطار الليل الى اوديسا. وانا في البوسنة في شرفة جميلة جدا مطلة على مشهد رائع من الاشجار الخضراء والانهار والقلاع الجميلة، فكانت ملهمة حقيقة لي. فالبوسنة من بين الدول اللي ربما قد تكون في رأس القائمة.
1: حلو، ممتاز، جميل. إذن يعني والله الحوار معك جدا رائع أستاذ بدر، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت، وأنا متأكدة أن حلقة واحدة معك أبد ما تكفي، نحن محتاجين أيضا يعني 72 دولة أو 71، ما معقول أن اليوم نغطيها في ساعة فقط.
2: صحيح.
1: لذلك راح تكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله معك، جزيل جزيل الشكر لك. وأيضا أقدم الشكر أيضا للزميل عفوا يوسف الحبسي. أنا نعم. قلت الحسني يوسف الحبسي، لأنه قال حوراء خلاص أنا عندي ضيف حلش، أنا برتب لش ضيف، هو رح على عماني وكذا كذا رح يفيد شوية. قلت له تم، أبشر يوسف، وما قصر فعليا، خير مختار. شكرا جزيلا لك.
2: الشكر موصول للأستاذ يوسف، حقيقة كان أيضا معي استطلاع، يقرأ معي حوار مطول حول تجربتي الكتابية.
1: أي.
2: وربما استلهم منها بعض الأفكار وربما اقترحها. وأشكرك جزيل الشكر حقيقة، والشكر موصول للجميع، جميع المستمعين والمشاهدين، ونتمنى فعلا كنا خفيفين الظل عليكم.
1: أكيد
2: وأسفار
1: أكيد.
2: ممتع إن شاء الله في صيف.
1: آمين يا رب العالمين. الله يعطيك العافية أستاذ بدر. إذن مستمعينا كان معانا في ساعتنا الأولى، ودخلنا أيضا كملنا على الساعة الثانية الأستاذ بدر بن ناصر لهيبي، رحال وكاتب عماني. شكرا لك أستاذ على وقتك، وإن شاء الله نشوفك في لقاءات أخرى. إذن مستمعينا أكيد مكملين معاكم في باقي فقرات برنامجنا، وأيضا باقي ضيوفنا اللي راح يكونوا معانا عبر الاتصال.

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل مسعفين وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة شحور جنوبية لبنان. الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق دير الزهراني جنوبي البلاد. والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان بلدة في قضاء صيدا. إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت بحسب وزارة الصحة الكويتية. والطيران المدني الكويتي يعلن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية. نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
7: العدد هو الأكبر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. الاستهداف أدى إلى مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة 63 على الأقل.
6: وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجمات الإيرانية.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. إيران تندد بالهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط وجزيرتين إيرانيتين، محملة الكويت والبحرين المسؤولية عن الهجمات. مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن مدن الضفة الغربية المحتلة تواجه أزمة خطيرة في المخزون الدوائي بسبب استمرار احتجاز الحكومة الإسرائيلية ما يعرف بأموار المقاصة. زياد أبو الرب مدير عام اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية.
8: نبذل كل جهدنا إنه ما يكون في ولا انقطاع لأي نوع من أنواع الدواء، والانقطاع هو فعلا بسبب عدم المقدرة على الحصول على الأدوية أو على المواد الخام.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com
5: مع هلا.

0: اهلا وسهلا مستمعينا، وصيفكم مع هلا دايما غير ان شاء الله، وايضا بمناسبه يعني خميسكم ونيس نقول باي. مكملين معاكم في اول ضيف معانا عبر الاتصال، معانا الدكتوره فخريه اليحيائيه، استاذه فنون وايضا مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بكليه التربيه، مديره مشروع قبول الطلبه الصم وضعاف السمع في جامعه السلطان قابوس. المساء عليك بكل خير دكتوره.
1: مساء الانوار ليكم ولجميع المتابعين باذن الله.
0: حياك الله ومسهلا. بدايه دكتوره نبي نعرف ايش هي الفتره الزمنيه اللي تستمر فيها الحلقه التدريبيه لتعلم لغه الاشاره، وكذلك كم عدد المشاركين فيها؟
1: طبعا هذه الورشه هي بدات من يوم 2/6 وتستمر الى يوم 25/6 بمعدل 25 يوم. عدد المشاركين ما يقارب 40 من طلبة وموظفين في جامعة السلطان قابوس، وبالتالي بواقع 5 ساعات يوميا بشكل مكثف. طبعا الورشة هي يعني جاءت لتكملة استعدادات وجاهزية جامعة السلطان قابوس لاستقبال طلب الصم بإذن الله في سبتمبر المقبل.
0: جميل. طيب اليوم الهدف أيضا الرئيسي اللي أكد عليه نائب رئيس الجامعة في كلماته الافتتاحية الدكتور سالم الحارثي.
1: طبعا أهداف الورشة جاءت متنوعة، لكن جميعها تصب في محاولة إكساب البيئة الجامعية اللي هي طلبة وموظفين من آليات التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية داخل المحاضرات والحرم الجامعي، وأيضا نعزز فيهم مفهوم الدمج، ونعمل بشكل على رفع الوعي ب يعني طلبة ذوي الإعاقة السمعية، وبلا شك إكساب المشاركين لغة الإشارة من أجل التواصل الفعال مع الطلبة الذين سوف يلتحقون بالبرنامج قريبا.
0: ممتاز. طيب دكتورة أيضا كونش أيضا مديرة مشروع قبول الصم بجامعة السلطان قابوس، فيما يخص التوجه نحو جامعة دامجة، إيش اللي أوضحتوه بالضبط في هذا الجانب؟
1: فعليا هذه الورشة مثل ما ذكرت قبل قليل تكملة لجهودنا. احنا رسمنا مجموعة يعني اهداف لتؤكد ان الجامعة الدامجة بحاجة الى خطوات مدروسة ومقننة. وبالتالي لما نجي نتكلم عن هذه الورشة تم اختيار توقيتها في هذا الوقت من العام، بحكم ان اول شيء الطلبة والموظفين المشاركين هم متفرغين بشكل كامل لهذه الورشة، بحيث أنه ما في محاضرات، أنه الامتحانات هناك يعني مجهود مركز لتعلم هذه الورشة أو متابعة مكونات هذه الورشة. أيضا مثل ما تلاحظ أن نحن نعملها في شهر 6، وبالتالي أيضا قرب الاستعداد أو قرب القبول لهذه الفئة، نعتقد أن نحن في هذه الفترة يعني نؤكد مكانة جامعة السلطان قابوس في تكملة جاهزيتها التامة، لأنه يعني وجود العنصر البشري الداعم هو مكون أساسي للدمج. يعني الجامعة بذلت كثير من الجهود في تهيئة البيئة وترجمة المناهج وغيرها من الأمور، لكن إن لم يكن العنصر البشري المساهم في نجاح الدمج وفهمهم لطبيعة هذه الفئة، بالتالي سوف يكون الدمج دمج مؤسسي بدون تدخل الأفراد الذين يشكلوا عنصر أساسي في التعامل مع هذه الفئة من الطلبة. فحتى الفئة اللي شاركت معنا اليوم أو يعني خلال هذه الدورة جميعها شاركوا بشكل تطوعي، يعني لا يوجد هناك إلزام لهذه الفئة، وإنما تم إطلاق مبادرة بعنوان رفقة التحق فيها أو شارك أو تطوع أكثر من 100 شخص. غربلنا هذه المجموعة التطوعية وخذنا منها تقريبا 40 شخص، بحيث أنهم يستطيعوا أن يستمروا معنا لمدة 3 أو 4 سنوات لإنجاح المشروع ونقل الخبرة الخاصة بالتعامل مع هذه الفئة.
0: جميل، رائع، ممتاز. موضوع المحاضرة أو الورشة اللي قدمها مدرب لغة الإشارة، أو إيش اللي تضمنتها بالضبط؟
1: طبعا الورشة أو مدة الورشة قسمت على حسب الأيام، جميعها يوم بيوم. بدأت بمكونات الأكاديمية، المصطلحات العلمية. هي ليست ورشة فقط خاصة بتعلم لغة الإشارة، وإنما هي ورشة تضمنت مجموعة من المحاور. بدأت بكيفية التعامل مع لغة الإشارة، أنواع الترجمة، لأن الترجمة أنواع، طبيعة الإعاقة السمعية واحتياجاتها الأكاديمية والاجتماعية، كيفية التعامل معهم، تطبيق مثلا بروتوكولات التعامل الجامعي المناسبة مع الطلبة الصم، في هناك مساهمة البيئة أو الجانب الإنساني في تحقيق العدالة والتعليمية، بحيث أنه نحن نحترم التنوع بين أنه هذول الطلبة الصم هم يتشابهون مع الطلبة العاديين لكنهم يختلفون في خصائصهم، فهم بالتالي نحن دخلنا من مدخل ان هم مختلفين وليسوا ذوي اعاقه، هم متنوعين او مختلفين عنا. وبالتالي الورشه لان اللي قدمها استاذ متخصص من جامعه اردنيه، هو يعني هي ليست فقط ترجمه لغه اشاره بقدر ما هو الدخول في مكونات هذه الفئه، ويعني بمحتويات كثيره، ومن ضمنها الدخول في تعلم مكثف للغه الاشاره العربيه بشكل خاص. هي يعني لانه نحن ندرك ان هناك لغات اشاره مختلفه لكنها توجد على مستوى العالم، يعني لغتين رسميتين، اللغه العربيه الرسميه واللغه الامريكيه الرسميه، وبالتالي احنا اخذنا الان اللغه العربيه. حاولنا اننا نبحث عن خبير يعني يعمل في الجامعات، وليس خبير فقط متخصص في لغه الاشاره، لانه هو ليس فقط القصد لغه الاشاره لذاتها، لان احنا في الاشهر الماضيه كنا نقدم ورش لغه اشاره من قبل عمانيين موجودين معنا، متطوعين ايضا من الجمعيه العمانيه لذوي الاعاقه السمعيه، لكن ان نحصل على متخصص خبير يعمل في البيئه الجامعيه وفي المحتوى الاكاديمي وفي الجانب المعرفي يعني نضمن تماما ان نحن ندمجهم وندخل بخبرات أكاديمية ونستفيد أيضا من خبرات الجامعات. إحنا الآن لما جبنا خبير من أحد الجامعات الأردنية، إحنا نستفيد من تجارب الجامعات العربية اللي تتعامل مع الصم. فكان هذا المقصد أيضا. وبالتالي مثل ما يعني تعريجا على سؤالك، إحنا يعني دخلنا أو وضعنا جدول يوميا بحيث أنه يتضمن استراحة نص ساعة فقط، لكنه يوميا جدول مكثف بمواضيع محددة بمعلومات محددة، يعني وهناك مادة علمية أيضا، هناك دليل لمكون هذه الورشة. وأيضا نسعى الآن إلى تسجيل مكونات هذه الورشة بحيث أنها تبقى أرشيف بصري موجود لجميع الطلبة في السنوات القادمة، وحتى الموظفين والأكاديميين من باب تعزيز يعني شمولية وتعزيز الوعي بهذه الفئة.
0: ممتاز جدا. الأستاذة الدكتورة فخرية اليحيائية، أستاذة فنون، مساعدة العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية، مديرة مشروع قبول الطلبة الصم وضعاف السمع في جامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك على وقتك، وأيضا تشكرون على هذه المبادرة الطيبة.
1: شكرا جزيلا لكم ولحرصكم دائما على إطلاع المجتمع برؤية جامعة السلطان قابوس وبأهدافها نحو يعني الدمج بشكل سليم لهذه الفئة وللفئات الأخرى من ذوي الإعاقات المختلفة. وبالتالي هي يعني أيضا تضع الجامعة في منطقة لتكون بيت خبرة حقيقي بإذن الله قريبا في التعامل مع هذه من فئات الإعاقة بشكل عام
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتورة.
1: شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامة.

بعد نهاية يعني المدة المحددة في القرار بالفعل تم توقيف المنفعة، ولا زال الأخوة المصرحين الذين انتفعوا من هذه المنفعة اليوم لا زالوا يرتجئون إعادة هذه المنفعة، لأنه أكثرهم إلى اليوم لم يتحصلوا على وظائف. وزارة العمل تقول بأنها عرضت على يعني على المصرحين لأكثر من مرة. إحنا ما لدينا في المجلس من خلال لقاءاتنا واستضافاتنا والتواصل معنا، في بعض من استضفناهم بالفعل عرضت عليهم وظائف، بعض من كان حضر هذا الاجتماع قال إنه ما عرض علينا ولا وظيفة، وما عرض عليهم من وظائف لاحقا بأنه يعني مجموعة من الأخوة وظائفهم يعني رواتبها فوق 1500 1600 1700، وهؤلاء وصلوا إلى المجلس عرض عليهم وظائف ب350 ريال. مثلا أحد مسرحين يعمل في أحد الشركات النفطية اللي هي يعني كان طبيعة عمله المسح الزلزالي، يقول أنا ما في منطقة في عمان إلا وعملت فيها وأنا متخصص في هذا الجانب واشتغلت لأكثر من 20 سنة وراتبه يصل لما يقارب حوالي 1300 ريال. يقول أنا اليوم هذا تخصصي، تعرض علي وظيفة مثلا سائق أو حارس أو وظيفة أخرى أصلا تبعد كل البعد عن مهاراتي وعن خبراتي وعن دراستي، فكيف لي أن أقبل بها؟ مصرح آخر مدير موارد بشرية أيضا راتبه يعني فوق 1500 ريال، وهذه وظيفته أيضا لأكثر من 20 سنة، أيضا يعرض عليه وظيفة دونية. مصرح آخر يعمل في يعني في الأمور المالية وشركة وعمل في أكثر من شركة في هذا الجانب، وأيضا تعرض عليه وظائف مختلفة تماما. فالإشكالية إنه نوعية الوظائف التي تعرض والحوافز تقدم لهم ما تتناسب أبدا. وبعضهم ذكروا والله أعلم من هذا الكلام، لكن بعضهم ذكروا إنه بالفعل وصلتهم رسائل لموضوع وظائف، ولما ذهبوا إلى الجهات التي يعني طلبتهم الوظيفة قالوا إحنا ماشي عندنا وظيفة حالكم. حتى أحد المسرحين وأذكر هذا ذكرها في المجلس هناك، راتبه كان فوق 800 ريال وعرضت عليه وظيفة سائق إسعاف براتب 260 ريال، يعني حتى الراتب أقل مما يفترض أن يتقاضاه الباحث عن عمل، 260 ريال. أقول عرض عليها كذا وبعقد مؤقت لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك بعد 6 يمكن إحنا نريدك ولا ما نريدك. يقول كيف تبغيوني أنا أقبل بهذه الوظيفة إذا كان هكذا ظروف.

0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: حياكم الله ومسهلا مستمعينا من جديد. مباشرة نروح لاتصالنا الثاني لليوم. معنا معنا عبر الاتصال أيهم بن عبد العزيز المنذري من المتأهلين لتمثيل سلطنة عمان بمنتدى لندن الدولي للعلماء الشباب عن مشروعه الابتكاري تحويل انبعاثات الميثان إلى مادة الإيكوتين عبر نظام تقني حيوي مستدام. أهلا وسهلا فيك أيهم، حياك الله.
3: أهلا وسهلا فيكم جميعا، مساء النور والسرور. بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن تجربة أعتز بها كثيرا، وهي تمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026. وأتمنى أن تكون هذه المشاركة فرصة وأن نكون سفراء لأبراز ما يمتلكه الشباب العماني من قدرات وطموحات في مجالات العلم والابتكار. أهلا وسهلا،
2: حياكم الله، وأنتم فعليا اليوم خير من يمثل السلطنة في مثل هذه المحافل. أيهم، ما هو النظام التقني الحيوي لأيهم المنذري اليوم الذي استحق عليه تمثيل سلطنة عمان بمنتدى لندن الدولي للعلماء الشباب؟
3: نعم، هو نظام حيوي مبتكر يقوم على تحويل أحد أخطر الغازات المسببة للتغير المناخي، وهو يسمى غاز الميثان، إلى مادة حيوية عالية القيمة تعرف بالإكتوين. وتكمن فرادة المشروع في أنه لا يكتفي فقط بمعالجة التلوث، وإنما هو يعيد توظيفه وتحويله إلى قيمة علمية واقتصادية وتكون ذات أثر مستدام.
2: ممتاز. طيب اليوم أيضا كيف ينجح تحديدا في تحويل غاز الميثان الضار إلى مادة الإكتوين؟
3: يعتمد النظام بشكل عام على كائنات دقيقة قادرة على استهلاك الميثان وتكون كمصدر للكربون داخل بيئة حيوية متحكم بها، ومن خلال عمليات حيوية دقيقة يتم تحويل هذا الغاز من ملوث بيئي إلى مادة حيوية ذات قيمة عالية. فنقدر نقول بالمختصر يعني نتعامل مع الميثان كمورد يمكن استثماره وليس فقط يعتبر كنفايات.
2: جميل. مادة الإكتوين تعتبر من المواد عالية القيمة عالميا، وكذلك تدخل في الصناعات الحيوية والتجميلية. ليش وقع اختيارك على هذه المادة بالذات علشان يكون المنتج النهائي للمشروع؟
3: مادة الإكتوين تمثل نموذجا مثاليا لمنتج يجمع بين القيمة يعتبر خلينا نسميها العلمية والقيمة الاقتصادية. فهي مادة تدخل في قطاعات متقدمة مثل الصناعات الدوائية والمنتجات التجميلية cosmetic products ومواد حافظة للأغذية وأيضا التقنيات الحيوية، إضافة إلى استخدامها في مجالات بحثية مثل بحوث أمراض الزهايمر.
2: جميل. طيب أيهم، يعني من المعروف أن التعامل مع الغازات المنبعثة من مكبات النفايات يتطلب دقة وتقنية أيضا عالية. خبرنا اليوم عن أبرز التحديات العلمية أو حتى الهندسة الحيوية اللي واجهتك أثناء تصميمك وتطوير هذا النظام.
3: أمانة التحدي الأكبر كان تحقيق التوازن بين الجانب البيولوجي والجانب الهندسي للنظام. فالتعامل مع غاز الميثان مثل ما أنتم عارفين غاز خطير ويتطلب دقة عالية في التحكم والاحتواء، كما أن الحفاظ على كفاءات الكائنات الدقيقة واستقرار البيئة الحيوية يعتبر عنصرا حاسما في نجاح العملية وتحقيق على كفاءة إنتاجية أو إنتاج.
2: ممتاز. كما نعلم أو كما يعني خبرونا أن يجمع مشروعك أيهم بين ثلاث محاور رئيسية، اللي هو خفض الانبعاثات، تعزيز الاقتصاد الدائري، والإنتاج التجاري. اليوم كيف يسهم هذا المشروع في دعم جهود سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري الانبعاثي؟
3: المشروع يسهم بشكل عام في دعم توجه سلطنة عمان نحو الحياد الصفري من خلال معالجة أحد الغازات المؤثرة في التغير المناخي هو غاز الميثان. فبدلا من ترك هذا الغاز ينطلق إلى الغلاف الجوي يقوم المشروع بالتقاطه وتحويله إلى منتج حيوي مفيد وكما يدعم المشروع أيضا مفهوم الاقتصاد الدائري وهي رؤية عمان 2040 من ضمن محاورها، ولأنه يحول الانبعاثات والمخلفات إلى قيمة اقتصادية، وهذا ينسجم مع التوجهات الوطنية ونحو الاستدامة والابتكار وتقليل الأثر البيئي بشكل عام.
2: ممتاز. طيب أيهم، الابتكار يتضمن منتجا قابلا للتسويق والتطبيق الصناعي كذلك، هل هناك خطة أو دراسة جدوى مثلا لتحويل هذا المشروع البحثي إلى شركة ناشئة على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المعنية بالبيئة وإدارة النفايات كذلك في سلطنة عمان؟
3: نعم، في المفهوم التقليدي تعد مكبات النفايات يعني عبئا بيئيا لأنها تنتج غازات ضارة وروائح وانبعاثات. أما في هذا المشروع فيتم النظر إلى المكبات النفايات كمصدر للميثان، أي كمورد يمكن استثماره، ومن خلال التقاط الميثان وتحويله إلى لوكتين يمكن تحويل المخلفات من مشكلة بيئية إلى فرصة اقتصادية قابلة للتطوير، خصوصا إذا تم ربط النظام يعني مستقبلا بقطاع إدارة النفايات والصناعات الحيوية في سلطنة عمان.
2: جميل جدا. أيهم، ختاما، اختيارك لتمثيل السلطنة في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب اليوم أكيد يعكس جودة الابتكار العماني، فكيف استقبل أيهم هذا الترشيح وإيش يعني لك الوقوف على هذه المنصة العالمية؟
3: والله أمانة المشاريع والأفكار كانت قوية جدا، والمنافسة عليها كانت أيضا شريفة. نتكلم عن 738 مشاركة، تم التأهل 30، ومن 30 تم تأهل 9 مشاريع لتمثيل السلطنة في منتدى لندن. فبوجهة نظري الكل اللي سجل وحضر وقدم وحاول هو فايز، يكفي شرف المحاولة. والله بوجهة نظري أيضا استقبلت هذا الاختيار بفخر كبير وامتنان عميق، لأنه لا يمثل إنجازا شخصيا وإنما مسؤولية تعتبر مسؤولية وطنية. الوقوف على منصة عالمية مثل منتدى لندن دولي العلماء الشباب يعني أن يمثل طموح الشباب العماني وقدرتهم على الابتكار والمنافسة عالميا، بينما وجد العلماء العماني أبدع. وهذا الاختيار يمنحني أمانة دافعا أكبر لأقدم المشروع بصورة تليق باسم سلطنة عمان.
2: جميل، خير من يمثل الشعب العماني. أيهم بن عبد العزيز المنذري من المتأهلين لتمثيل سلطنة عمان بمنتدى لندن الدولي للعلماء الشباب عن مشروعه الابتكاري تحويل انبعاثات الميثان إلى مادة الإكتوين عبر نظام تقني حيوي مستدام. شكرا لك يا أيهم، وأكيد كل التوفيق، مشرفنا.
3: جزاكم الله خير.
2: الله يعطيك العافية، شكرا.
4: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: حياكم الله ومسهلا مستمعينا في آخر اتصال لحلقتنا لليوم. معانا عبر الخط الدكتورة شيماء بنت جمعة الهاشمية، محاضرة أمن سبراني بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع مسقط. أهلا وسهلا فيش دكتورة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله ومسهلا. بداية دكتورة شيماء، يعني نبارك لك أولا هذا التأهل أكيد للمرحلة النهائية لجائزة امرأة الأمن السبراني لعام 2026. اليوم نبي نعرف من خلالك كيف تلقيتي خبر اختيارك ضمن أفضل 3 شخصيات عالميا في هذا المجال، وأكيد إيش يعني لش هذا التقدير الدولي؟
3: لله الحمد والتوفيق وفضل من الله رب العالمين. تلقيت الخبر صباح يوم الثلاثاء وشعرت بالفخر والاعتزاز لتمثيل السلطنة في مثل هذا المسابقة والجائزة الدولية، وشعرت بكثير من التواضع العلمي بكثرة المتأهلين وقوة مؤهلاتهم لهذه المسابقة.
2: جميل ما شاء الله. المنافسة تضم شخصيات بارزة من الولايات المتحدة وبلغاريا، وتحكيم أيضا تم عبر لجنة دولية تضم 14 خبير. من وجهة نظرك اليوم إيش هي القيمة المضافة أو البصمة الخاصة اللي ميزت ملف الدكتورة شيماء الهاشمية وأهلتها للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة؟
3: أعتقد أولا وأخيرا هو التوفيق وفضل من رب العالمين
2: أكيد،
3: وفي المقام الثاني رجح تنوع مسيرتي العملية وخبراتي كعامل أساسي في هذا الاختيار، حيث بجانب كوني أكاديمية ومحاضرة ولكني أيضا كنت وما زلت أشارك وأساهم في مختلف القطاعات.

0: الوقت حتى نتمكن من تطوير أبنائنا وأجيال القادمة.
1: ممتاز جميل. الأمن السيبراني أيضا دكتورة شيماء، قطاع يشهد تطور متسارع وديناميكي للغاية، اليوم كيف توازنين كأكاديمية وباحثة بين تحديات المناهج التعليمية وبين الملاحقة المستمرة كذلك للمتغيرات والتهديدات التقنية الحديثة؟
0: أعتقد بشكل أساسي هي القراءة المستمرة وممارسة المجالات المختلفة، المجال التقني، وعدم الخوف من التجربة، حيث أن هذا المجال يحتاج إلى الكثير من الإطلاع بشكل أساسي.
1: جميل. يفصلنا شهر واحد فقط عن الحفل الختامي للجائزة في النمسا وليختنشتاين يوليو المقبل، اليوم كيف تستعد الدكتورة شيماء لتمثيل سلطنة عمان في هذا المحفل العالمي؟
0: لا أخفي عليك، هناك بعض الترقب والتأمل، وعسى أن يكتب الله لنا التوفيق بإذن الله.
1: بإذن الله، وأنت لها إن شاء الله دكتورة شيماء، ما عليش خوف إن شاء الله. بعيدا عن نتيجة الجائزة واللي نتمنى لك فيها التتويج بالمركز الأول بإذن الله، إيش هي طموحاتك ومشاريعك القادمة كذلك لتطوير قطاع الأمن السيبراني والتوعية المجتمعية في السلطنة؟
0: في الوقت الحالي أنا أشغل منصب رئيسة لجنة مسابقة تقنية الفتاة والمرأة العربية في نسختها الحالية 2026، وهذا أحد الأمور اللي أنا شغالة فيه في الوقت الحالي. كذلك هناك عدد من البحوث اللي قدمتها لعدد من المؤتمرات اللي راح تقام في سبتمبر، منها في فرنسا نيس بإذن الله، وأيضا كوني عضو لمجلس إدارة
1: جميل،
0: عضو مجلس إدارة منظمة المرأة العربية، عضو مجلس إدارة منتدى المرأة العربية في السلطنة.
1: ممتاز. الجائزة أيضا اعتمدت معايير دقيقة مثل الأثر المجتمعي، الابتكار، والإسهامات العلمية. لو بغينا تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبحوث اللي قدمتيها وكان لها الأثر الأكبر في استحقاقك كذلك هذا الترشح، فإيش راح تذكرين منها؟
0: هناك عدد كبير من الأمثلة بإمكاني ذكر الأحداث منها تقديم ورقة بحثية وطنية في المؤتمر العاشر من منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية والذي يقيم في القاهرة لعام 2025، والشكر مخصوص للسيدة معالي البسائدية وزارة التنمية الاجتماعية لإتاحة الفرصة وتسهيل المشاركة. أيضا قمت بتنظيم مسابقة تايتون الوطنية للأمن السيبراني حيث تعد من أصعب وأبرز المباريات في مجال التقني، وتسهم بشكل مباشر في تطوير المهارات الشابة في مجال الأمن السيبراني، وكان هناك إقبال واسع شمل أكثر من 1500 مشترك في النسخة الماضية. وأيضا كما ذكرت أني أترأس لجنة المسابقة التقنية للمرأة والفتاة العربية في النسخة الحالية 2026 بإذن الله. وهناك عدد كثير من البرامج اللي شاركت فيها مثل برنامج الزمالة البريطاني الخليجي المشترك في نسخته الأخيرة، وبالتحديد برنامج السيبرانية الدبلوماسية حيث كان عدد كبير من الأخوات من مختلف دول الخليج، حيث تم اختيار مواطنتين من كل دولة للمشاركة في هذا البرنامج.
1: رائعة. دكتورة شيماء بنت جمعة الهاشمية، محاضرة أمن سيبراني بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع مسقط، نتمنى لك كل التوفيق يا رب العالمين، وشكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية. إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفكم مع هلا. شكرا لجميع المشاركين واللي أكيد طبعا شاركونا برسائلهم على رقم البرنامج. شكرا لاستماعكم المستمر لإذاعة هلا FM ولبرامجها المتنوعة. نتمنى لكم دروب السهالة وين ما كانت طريقكم أو طرقاتكم. نقولكم أيضا يعني خميسكم ونيس، واستانسوا واستمتعوا بالإجازة السعيدة. ومثل ما خبرتكم قبل أنه يعني هو اليوم العالمي للخروج يعني مبكرا من الدوام، بس معلش نحن المكافحين. شكر لزميل يوسف الحبسي في الإعداد.

بدوى الزميل علوي الموسوي في في السوشيال ميديا. كنت معكم اختكم حورة بنت احمد البريكي، اشوفكم على خير الاسبوع المقبل في امان الله.

0: فيها السيطرة الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم. في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكوا مواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معانا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
9: أخبار وعلوم.
10: أخبار وعلوم.
11: حي الله هاني، حي الله فيك. يا مرحبا
12: يا
11: شعودي.
12: يا حي الله الحبيب، يا حي
13: يا حيهم يا حي.
14: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
11: الحمد لله
15: حي.
14: شكرا
15: الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
16: أهلا بكم في نشرة أخبار علوم للساعة 4. سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تبحثان بمسقط أوجه التعاون القائم في عدد من المجالات المتعددة ذات الصلة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام. ودور سلطنة عمان في دعم الجهود متعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني، وذلك خلال لقاء سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة مديرة وحدة التبرعات والشراكات مع القطاع الخاص في المنظمة. الوفد التجاري العماني في بيلاروس يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال مؤتمر سدود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شاركت الوزارة في الجلسة النقاشية الافتتاحية للمؤتمر التي جاءت بعنوان تعزيز السدود كركيزة أساسية للأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2030. وزارة التعليم تحتفل بتكريم المدارس الفائزة بجائزة الإبداع المدرسي في نسختها الثانية التي تضمنت مشاركة 163 مدرسة من مختلف محافظات سلطنة عمان بهدف تجسيد القيمة التربوية والمساهمة في إحداث أثر ملموس في الميدان التربوي من خلال تعزيز جودة الأداء المدرسي وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في المدارس. وزارة العمل تنبه أصحاب الأعمال إلى ضرورة الالتزام بسياسة إيقاف العمل في وقت الظهيرة في المواقع الإنشائية والأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة القادمة يونيو يوليو أغسطس من الساعة 12:30 ظهرا حتى 3:30 عصرا. أما عن أعلى درجات الحرارة المسجلة حاليا في محطات الرصد الجوي في سلطنة عمان كانت في محوت والجازر حيث بلغت 49 درجة مئوية. كما يمكنكم الاطلاع على الرصد الحالي لدرجات الحرارة المسجلة عبر الموقع والتطبيق التجريبي للأرصاد العمانية وموقع الأرصاد العمانية الإلكتروني. دروب السلامة من أهل الجميع، ألتقيكم بعد شوية في هلا كافيه.
9: أخبار وعلوم.
11: حي الله هاني، حي الله فيك. يا مرحبا
12: يا شعودي. حي الله الحبيب، يا حي
13: يا حيهم يا حي.
14: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
11: الحمد لله
15: حي. شكرا الله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا اف ام.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي. باقي ساعة على برنامج

0: يا كرهي العطلة نهايات الأسبوع
1: نهايات الأسبوع
0: ويا حبي لما تلتقون بذويكم
1: تلتقون بذويكم يلي خذيتوا قلوبنا
0: يلي خذيتوا قلوبنا عندكم طوع
1: عندكم طوع عندكم طوع عندكم
0: درب السلامة وطمنونا عليكم.

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
1: هلا كافيه.

عز الصيف؟ ما يعني أنك توقف الزراعة. النباتات مثل الصبار، اللافندر والريحان تتحمل حرارة الخليج وراح تزين بيتك. خلي صيفك أخضر.

0: بيتك ممكن تكون في إشارات بسيطة تحتاج إلى انتباه. تغير في الكلام، في التصرف، أو يمكن في الروتين اليومي. الأسرة هي الحصن الأول. كلمة طيبة، سؤال باهتمام، احتواء بدون حكم ممكن إنه يغير كل شيء. لا تنتظر لما تكبر المشكلة، اقترب، اسأل وكون سند. وإذا حسيت في خطر اطلب المساعدة من أقرب مركز صحي أو مختص نفسي. تدخلك اليوم ممكن ينقذ حياة.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: عند منتصف الليل.
1: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجا للعرب.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله هاني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
5: الحمد لله
6: يا شكر الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تبحثان بمسقط أوجه التعاون القائم في عدد من المجالات المتعددة ذات الصلة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام ودور سلطنة عمان في دعم الجهود المتعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني، وذلك خلال لقاء سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة مدير وحدة التبرعات والشراكات في القطاع الخاص في المنظمة. الوفد التجاري العماني في بيلاروس يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال مؤتمر سدود الشرق المنعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، شاركت الوزارة في الجلسة النقاشية الافتتاحية للمؤتمر التي جاءت بعنوان تعزيز السدود كركيزة أساسية للأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2030. وزارة العمل تنبه أصحاب الأعمال لضرورة الالتزام بسياسة إيقاف العمل في وقت الظهيرة في المواقع الإنشائية والأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة القادمة يونيو يوليو أغسطس من الساعة 2:30 ظهرا حتى 3:30 عصرا. أما في آخر أخبارنا وعلومنا، فأعلى درجات الحرارة المسجلة حاليا في محطات الرصد الجوي في سلطنة عمان كانت في محوت والجازر حيث بلغت 49 درجة مئوية. أيضا مستمعينا يمكنكم الاطلاع على الرصد الحالي لدرجات الحرارة المسجلة عبر الموقع والتطبيق التجريبي للأرصاد العمانية وأيضا موقع الأرصاد العمانية الإلكتروني. ودروب السلامة أتمناها للجميع.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله هاني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب، حي الله الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
5: الحمد لله
2: يا
6: شكر الله الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
10: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
9: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
10: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
11: الصفا. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
12: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
11: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
9: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
7: بفقراتنا
9: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية. سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
1: هلا.
5: كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءات الخير والسعادة لكل من يسمعنا في هذا الأثناء. أكيد مود الخميس يختلف تماما. أدروا بالسلامات من أهلكم وين ما كنتوا، ومشوارنا في أهل كافيه توا يبتدي.

0: كافي على هلا اف ام.
1: قبل كل شيء أول شيء أرحب بالأشخاص أيضا اللي شاركونا عبر الواتساب عبر 935-1027. وأيضا لازم يعني أمر وأشوف الجوجل ماب وأشوف الأوضاع في الشارع كيف, يعني في اختناقات مرورية بسيطة جدا لبعض الأشخاص اللي ما أعرف أنتوا رايحين البلد الحين ولا ياسين في مسقط. الشارع السريع اللي رايحين صوب الخوض وحلبان هناك في شوية ازدحام مروري. على العموم ليش أسألكم إذا قاعدين في البلد ولا رايحين, لا إذا رايحين البلد ولا قاعدين في مسقط, أعتقد لأنها فترة اختبارات نهائية فالكل يعني كذا مشغول وحايس خصوصا أولياء الأمور, فالله يوفق عيالكم ويعني ينجحهم ويرزقهم الدرجات العالية وترتاحوا. يقولكم في أحد الولايات الهندية انتشرت صور شهيرة عالميا لأولياء أمور تسلقوا جدران مدرسة متعددة الطوابق لمحاولة تمرير الإجابات لأبنائهم أثناء الاختبارات. الصورة كانت أشبه المشهد من فيلم أكشن أكثر من كونها أنه يعني آبائي بيساعدوا عيالهم لهالدرجة. يعني شفتوا كيف قلب الأم والأبو على عيالهم. انزين, اما نقولكم في الصين فعندهم اجهزه كشف الغش المتطوره, ففي بعض الاختبارات المصيريه بالصين تستخدم تقنيات متقدمه لكشف اجهزه الاتصال المخفيه والسماعات الصغيره, ومع ذلك يحاول بعض الطلاب كل عام انهم يبتكروا طريقه جديده للغش, فتتحول المساله الى سباق ما بين التكنولوجيا والذكاء البشري. انزين, اما يقولكم في اليابان عندهم طقوس معينه اللي هي وجبات الحظ. قبل الاختبارات المهمة في اليابان يشتري كثير من الأهالي أطعمة معينة يعتقدون أنها تجلب الحظ بسبب تشابه لفظها مع كلمات تعني النجاح أو الفوز. بعض الطلاب يدخلون الاختبار مقتنعين أن هذه الوجبة هي جزء من خطة النجاح. وإحنا في عمان اللي ما يذاكر يرنوا بهوز. زين, أنا بسألكم يعني خبروني عن ذكرياتكم مع الاختبارات النهائية. هل أنتم من الأشخاص اللي كانوا يغشوا ويبرشموا أم أنه لا التزام ومذاكرة وما تؤمنون بهذا الموضوع؟ يعني أعرف أن تكون فترة اختبارات وفترة توتر, وأكيد أغلبكم صارت عنده أو صارت له ذكريات ومواقف ما تنسي مع هذه الاختبارات والبراشيم. ودي أخبركم عني لكن ما بالحينة, عقب هذا الفاصل الغنائي, ويشاركوني أنتم مواقفكم وأيضا يعني مواقفكم الطريفة لما صادوكم وأنتم تغشوا.
2: لا تساهر قبل ما أشوفك.

0: هلا كافي هاني علي على هلا اف ام. أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
6: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا.
7: أحبك ليه أنا مدري،
6: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعاً للذكريات.

نقرأ مشاركاتكم فيما يخص فترة الاختبارات والمواقف اللي مرت عليكم اللي تتذكروها في هذاك الوقت. في مشاركة من عند مكاتب اسمه تقول مساء الخير او مكاتب اسمه، اكثر شيء كنت اتوتر منه المعلم اللي راقب الاختبار اذا كان يلبس نظارات، ما تدري هو شوف عليك ولا على وين، كان من اصعب المعلمين اللي تغش عندهم. وفي معلمين تحسه يعني خلاص جلف ومعصب ومستحيل انك تغش، بعدين لما يكشفك تلاقيه اكثر انسان متفهم. انزين بخبركم عن ذكرياتي، ما عرفت لو يصير اصرح او لا، بس اني وصلت لمرحله ان البرشامه اكبر من ورقه الاختبار نفسها، لانه اقول اذا قدرت اني اطلع البرشامه خلاص طلعتها، تراني يعني واذا صادوني صادوني، ف ليش اتعب عمري واقعد اسوي ورقه صغيرونه واقلع عيوني وانا احاول اني احل. انزين في مشاركة تقول أنا كنت ما أنام طول الليل أسوي براشيم الاختبار العربي، ويوم يا الاختبار كل شيء برشمته ميت وورطت وكان صعب، وشكلي برسب وبيع مندازي بسببهم. أيضا هنا في مشاركة تقول الواحد يجمع كمية براشيم يوميا، وبعدها يعني لو هذا الوقت استثمرته في أنك أتذاكر مو بحسن لك. ايضا في مشاركه تقول افضل شعور لما يناظرك المراقب وشاك انه معك براشيم وانت اصلا ما معك، وتسوي نفسك مرتبك وتطقطق عليه ويجي فتشك ويلاقيك يعني انسان نظيف وخالي من اي براشيم. ايضا هنا في مشاركه تقول اسوأ شيء عندي فتره الاختبارات صديقك اللي تغير عليك، اللي او يتحاول انه يغششك ولكن ما يعطيك وجه، هني تضيع العلاقات. ايضا في مشاركه تقول ربعنا اللي كتبوا على الحسابات يرفع ايدهم، هذه حسها اولد سكول يعني تقنيه جدا معروفه، انتم مخربينها لما تكتبوا في الآلة الحاسبة يبين. في مره سويت براشيم مش كثر انزين على اجابات كلها غلط، صار الاختبار في صوب والاجابات في صوب، منبهني المصيبه مسوي انه يعني ابنقذ البشريه، اعطيتهم بالبرشام الغلط وكلنا رسبنا. فهذه كانت من الذكريات الرهيبة. الله يوفق الجميع، خلكم بعيد عن الغش واجتهدوا واسعوا، وإن شاء الله كلنا بيحصل على قد سعيه وعلى قد نيته، والله يسهل الاختبارات على الجميع. نروح لفاصل غنائي وبعدها نرجع لسوالفكم في هلا كافيه.

0: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: اليوم يوم الفضايح. سامي العبدلي يقول تحياتي لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخي عقوب المسلم سيابي راعي بدبد، والله يسعد ويحفظ الجميع. أيضا هنا في مشاركة من سامية تقول والله طرق الغش تعددت، إما ورقة صغيرة أو في إيدي أكتب أحيانا على الطاولة وأحيانا ما أغش، كنت أستسلم. أنا بعد من الناس اللي طلعوا من الاختبار وعادي كانوا محلين وايد إجابات ويعني فادهم بارد بارد، الواحد يستغرب. أيضا هنا في مشاركة تقول من عند حلا، تقول كل ما أتذكر يوميتها غش الامتحان وبطلت التليفون وإلا يرنرن بأعلى صوت إلين اليوم وأنا تروماتايزد. حظك سيء. ايضا فرح تقول قبل كم يوم صار هالموقف، اخوي جاي ياخذ وحده من بلوفراتي وهالبلوفر من ايام الثانويه ما لبسته، ولما لبسه لقى في كميه براشيم مو طبيعيه. طيب اني ما اذكر كنت اغش يعني هالدرجه، ايش دعوه، كنت ملكه الغش. مريم تقول اختي باولى ابتدائي هي وصديقاتها يبوا براشيم لاختبار لغتي، بعيدا عن استصعابهم للماده لأن أقدر أفهمهم، أنا بأعرف بس متى لحقوا يعرفوا معنى كلمة براشيم أصلا. غريب المخضرمات ما شاء الله عليهم. أيضا نروح لآخر اعتراف وآخر مشاركة، بعدها نروح لفاصل غنائي. تقول أنا بعترف لكم اعتراف، لما كنت في الثانوية كنت ملكة البراشيم وأتعب على تصميمها، وكنت توزع صديقاتي المقربات فقط، والحمد لله مشت أموري، وبس في آخر سنة رسبت بمادتين وبالدور الثاني فصممت براشيم بطريقة مطورة ونجحت ولله الحمد. يعمل على الاستمرارية، أهم شيء أنك أنت قاعد تطوري طريقة الغش. طيب طوري طريقة المذاكرة.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

اليوم أنا مرجعتكم لذكريات أيام الثانوية وأيام المدرسة والاختبارات. أكيد فترة توتر وبس تبقى لها ذكريات الحلوة والسيئة. عن نفسي كانت سيئة الصراحة، كانت فترة ضغط، غير أن الاختبارات تكون في الحرارة في الصيف، فالوضع بالنسبة لي يعني انهيارات. أيضا هنا في مشاركة تقول أقوى شيء يمكن نستلم رسائل نصية، زمان ماشي واتساب من قوة الارتباك، قصدي إن يعني الغباء نضيف آخر شيء جزء من النص مفقود في ورقة الإجابة، يعني كل شيء بتغشوه فحتى جزء من النص مفقود مع التوتر ينكتب. أيضا بدر الوايل يقول أنا أول يوم لي في المدرسة صف أول لما ندق جرس الطابور الصباح روحت البيت على بالي خلص الدوام، فاعتبروه هروب من أول يوم في الصف الأول. ما شاء الله، يعني خلينا نقول مسيرة مشرفة بدأت بكذا. خبرني ثالث ثانوي ايش سويت، كم كانت نسبتك عشان نعرف هل انت هربت لانه ما عندك خبر ولا لانك انت هربت لانك هربت. ايضا هنا في مشاركة من ابو تميم العميري يقول معكم ابو تميم العميري، عندي كلمة شكر اريد اقولها في حق شخص عزيز وغالي، يمكن هو يسمعني ويمكن لا، وعسى انه يسمعني. شكرا أخوي أيمن الحسني على وقفتك معي في كل شيء، وشكرا على طيبتك على أولادي، وشكرا لك على كل ما طلبت منك شيء أنه فزعت لي حتى لو عندك شغل. شكرا لك على تقبلك مزاحي ثقيل واللي تأخذ بقلب رحب، والنعم فيك أخوي صديقي أيمن هديب الحسني، وكلمة شكر قليلة في حقك. يا سلام، أخوك أبو تميم العميري ولدي تيمور ومريم سلموا عليك وقولوا لك أنهم يحبوك. جميل هذا التقدير، أتمنى أنه هو أيضا يسمعك في هذا الأثناء، ويعني أنت نقلت لنا مشاعر جدا جميلة. أيضا في مشاركة من عند ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي يقولكم بأن هو راسل رسالة الصبح، ولا أنا قاعد أقرأ رسائل الصبح؟ لا هذه رسالة الصبح. أفا يا ناصر شوية تركيز. المهم يقول يقابلوا عماركم في الشارع من مفاجآت الآخرين وتوصلوا بالسلامة يا رب. أيضا أبو أحمد يقول نبي نسمع ما قدرت أصبر وجيتك قبل موعدنا بساعة. بس قبل لا أخذكم لهذه الأغنية إن شاء الله في قادم الوقت راح يكون عندنا حديث في ريادة الأعمال، فإذا أنت شخص مهتم في هذا الجانب عندك مشروع مقبل على مشروع بإذن الله، معنا الأستاذ بدر الشيدي وهو مستشار في ريادة الأعمال، عنده خبرة وباع 15 سنة في هذا المجال، بنتعرف عليه أكثر وأكيد يعني حديث راح يفيدكم.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: عند منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلاف أم هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان وغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
4: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.

0: وبالتأكيد اليوم ضيفنا بدر بن راشد الشيدي، وهو مدرب ومستشار في مجالات ريادة الأعمال والتسويق وتطوير المشاريع. شارك في عدد من البرامج والورش التدريبية الموجهة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، وأكيد يعني عنده محاضرات وعنده صولات وجولات في كافة أنحاء السلطنة اليوم من أجل أنكم تختاروا المشروع المناسب وتسوقوا لعدل وتوسعوا من أعمالكم. اهلا وسهلا بك ضيفنا بدر الشيدي، نورتنا في استوديو هلا فأم.
1: اهلين استاذ اماني، شكرا جزيلا على الاستضافه الكريمه، وخميسكم وناس ان شاء الله وفله وامسيه سعيده باذن الله مع جميع المستمعين
0: باذن الله تعالى. أعرف يعني اليوم ايش اللي خلاك تتجه بدر الى مجال الاستشاره او تقديم الاستشارات في مجال رياده الاعمال؟
1: القصه طويله.

0: في مجال التدريب والاستشارات، وحاليا نفسي أعمل في شركة في القطاع الخاص مسؤول عن التسويق في السلطنة وفي إحدى الدول الخليجية. فجميع هذه الخبرات، جميع التجارب اللي مرينا عليها على مدى أكثر من 15 سنة أيضا من التدريب والاستشارات في جميع محافظات وولايات السلطنة من أقصى شمال مسندم إلى أقصى جنوب محافظة الظفار، مرورا بجميع المحافظات والولايات في السلطنة، خالطنا رواد أعمال، خالطنا أصحاب مشاريع، شفنا تجارب ناجحة، شفنا تجارب متعثرة. مرينا طبعا فترة كورونا، في الفترة هذه كنت أنا في مسؤول عن جمعية العمال اللوجستيات، فتجارب كثيرة أعتقد أنها يستحق أن تنقل للآخرين ويستفيدوا منها.
1: بالتأكيد. بس أنت اليوم أعطيتنا كذا الخلاصة يعني بشكل سريع، لكن أعتقد أنك جريء يعني من بداياتك. أنت قررت أنك تستقيل وفشلت في مشروعك، ما يأست؟ خبرني عن هذيك الفترة اللي كان أعتقد أنها مفصلية.
0: طبعا هو إذا قلت لك ما يأست، ما حزنت، ما كذا، الإنسان بطبعه يعني لما يتعرض لأي كبوة أو أي عثرة في البداية يكون فيها الصدمة، لكن هي ترى المسألة كيف تتعامل مع الصدمة، يعني هل تكسرك؟ يعني يقول لك هو في مثل مصري يقول الضربة اللي ما تقتلك تقويك.
1: بالضبط.
0: فهذا هو الأساس، أن الواحد يعني دائما نقول حتى في المحاضرات وفي الدورات في الاستشارات نقول ما عيب أن الواحد يخطئ، ما عيب أن الواحد يتعرض لانتكاسة. دائما نقول اللي ما يعني ما في شخص ما يخطئ اصلا في الحياه، كل عمل معرض ان انا عمل اقوم بعمل معرض ان الصواب والخطا. العيب ليس في الخطا، العيب في عدم الاستفاده من الاخطاء، عدم التعلم اخذ الدروس من الاخطاء، عدم البناء عليها لامور مستقبليه.
1: جميل.
0: سواء المشاريع الشخصيه المستقبليه او ايضا للمشاريع الدعم الاخرين ونقل التجارب لهم للاستفاده من الاخطاء اللي وقعنا فيها او من الكبوات اللي كانت موجوده في فتره من فترات، ومثل ما قلنا البناء عليها. فالمثل يقول اللي ما يتعلم من صفعة الأولى يستاهل الثانية، فالواحد يتعلم دائما من صفعة الأولى ويبنى عليها وينطلق للحياة
1: بإذن الله. طيب أبعرف إيش هذا المشروع اللي خلاك تستقيل من دوامك؟
0: كان مشروع في البداية مشروع مطعم عالمي من جنوب أفريقيا،
1: يعني فرانشايزينج سويت؟
0: فرانشايزينج في البداية كان، نعم، وكان مطعم وكان في بدايته جدا رائع. صارت ظروف معينة في الموقع نفسه، في اختيار الموقع كانت بعض الأخطاء، وأيضا حجم المشروع ما شاء الله. أنا بديت مشروع كبير جدا، يعني تخيل أستاذة أنا إن كان المشروع يشيل مرة واحدة 150 شخص، يعني ما كان مشروع صغير.
1: أيوة.
0: مطعم كبير على مستوى عالي جدا، وسبحان الله صارت بعض الظروف اختيار المكان وبعض ظروف الموقع نفسه، وسبحان الله سنتين ونص وقفل المشروع.
1: يمكن سبب الإخفاق اللي هو البداية القوية والتوقعات.
0: بالضبط. هو ترى من ضمن الأشياء دائما اللي الحين أحرص عليها أن الواحد ما يبدأ مباشرة، ما دائما دائما أعطي مثال على حوض السباحة في الشتاء، أقول لما يكون عندك حوض سباحة في الشتاء ما تقفز مباشرة، أول شيء تلمس الماء بصبعك الصغير أول حاجة. فالواحد مسألة دراسة السوق، البداية على الأقل البسيطة، ثم الانطلاق والتوسع فيما بعد ذلك. الواحد ما يستعجل. وأذكر مرة في أحد المقابلات معك ذكرتك العبارة، أقول لك ضروري الشخص يأخذ السلم خطوة خطوة ويترك المصعد شوية على جانب. الحين المصعد ممكن يستخدمه بعدين، لكن في المرحلة الحالية يأخذ خطوة خطوة على أساس أنه يتعلم ويصحح أي خطأ ممكن يوقع فيه.
1: جميل. طيب يعني إلى جانب خلينا نقول البدايات القوية والموقع، أكيد في دروس بعد أخرى أنت
0: طبعاً
1: تعلمت.
0: طبعا احنا نتكلم حتى حاليا عن مسألة معرفة المعرفة التامة، وهذا نصيحة كثير ننصح الحين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع قبل بداية في أي مشروع، أنك لازم تعرف جميع القوانين والأنظمة واللوائح المرتبطة بالمشروع نفسه. نعم. المنظمة للمشروع قبل لا تبدأ أصلا، مشان على أساس أيضا العمل دراسة جدوى وافية، الاستعانة بالجهات الداعمة، دورات تدريبية، ونقاط كثيرة ممكن بنتكلم عنها إن شاء الله في إطار المقابلة اليوم.
1: جميل. قبل لا نروح لي فاصل أبسألك عن الشراكة، يقولوا دائما الشراكة تخرب العلاقات، فأنت يعني أخفقت المشروع الأول بعدها رحت لي أنك تشارك ربعك وأصدقائك.
0: ربيعي واحد، صديق واحد. هو أنا اتفق على الفكرة مع العبارة هذه، الشراكات الواسعة الكثير خصوصا مع الأشخاص اللي أصلا ما عندهم دراية بالأعمال، فالواحد لازم ينتقي في شروط معينة لاختيار الشريك ومن تشارك وكيف تشارك وليش تشارك وتأطيرها وتنظيمها وعمل قوانين منظمة لها.
1: يعني أهم شيء
0: لها وعليها، الموضوع له وعليها. يعني
1: أنتوا ربع لليوم ولا؟
0: أكيد لا، أكثر من ربع. يعني
1: زين كم يعني فصلتوا الموضوع.
0: أكيد.
1: بزنس إز بزنس.
0: صحيح.
1: جميل. إذن الأستاذ بدر بن راشد الشيدي وهو مستشار في تطوير الأعمال، أكيد رح نرجع لك.

0: لكن نروح لفاصل بداية الساعة وبعدها نكمل المشوار.
1: هلا كفي على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

0: وحديث عن ريادة الأعمال، وأكيد الأستاذ بدر الشيدي مدرب ومستشار في مجالات ريادة الأعمال والتسويق وتطوير المشاريع. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: أهلا بك.
0: إنزين، الحين بدل يعني عرفنا خلينا نقول بدايتك وتجاربك والإخفاقات والنجاحات، أبي أروح لواقع ريادة الأعمال في السلطنة اليوم. كيف تقيم واقع ريادة الأعمال بناء على أنك ما شاء الله رحت من يعني خلينا نقول أقصى عمان إلى جنوب عمان، فبالتالي عايشت كثير من التجارب؟
1: السؤال واسع كثير وله عدة يعني الإجابة له عدة مجالات ممكن نتكلم عنها. المجال الأول ممكن نتكلم عنه، خلينا نتكلم عن الجانب الرسمي أو الجانب الجهات الداعمة. دائما أقول دائما أتكلم إنه زمان لو تكلمنا قبل 15-20 سنة، الجهات الداعمة سواء جهات حكومية أو قطاع خاص أو اللي يسموها سيمي جيفرمنت النصف حكومية، ما كانت بهذا القوة، ما كانت بهذا الدعم الموجود اليوم. فالحقيقة اللي موجود اليوم في السوق دعم كبير، سواء من مثلا هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء من الهيئات الخاصة، حتى البنوك. كثير من البنوك والمؤسسات المالية في السلطنة معهم قسم خاص لدعم المؤسسات. وأيضا القوانين الحين في سواء في جهاز الاستثمار العماني أو شركات الحكومية وغيرها من الشركات النفطية، في جزء خاص من مشترياتهم يتم توجيهه لرواد الأعمال إجباري، نسبة معينة سنويا، وإحنا نتكلم عن ميزانية بمئات الملايين في بعض الجهات خاصة الشركات النفطية. مجبرة أصلا بحكم القانون، وبعضهم ألزموا نفسهم حتى أنه يكون في جزء خاص موجه لدعم رواد الأعمال، ليس الدعم المباشر بينما إنما هو الشراء منهم. هذا لما نتكلم عن الجانب الرسمي سواء الجهة الحكومية أو القطاع الخاص. خلينا نتكلم عن الكلام اللي ذكرتي، أنه بالفعل أنا مريت بتجارب وبقصص نجاحات وقصص كفاح كبيرة من شمال السلطنة مرورا بجميع الولايات والمحافظات. الشباب العمانيين مبدعين سواء في مجال ريادة الأعمال، في مجال حاليا الشركات الناشئة، وأيضا في مجال الحرفي. وقبل كم شهر كان في معرض الحرفيين في مركز المؤتمرات والمعارض. حقيقة الإبداع كان غير طبيعي، كيف الحرفي قدر ينقل الحاجة التقليدية اللي كانت تستخدم من زمان إلى حاجة حافظت على الهوية ولكن بطابع عصري. فالشباب مبدع، المجالات دخل في جميع المجالات اللي تتكلم عنها، سواء في مجال ريادة الأعمال، مجال التصنيع، مجال التجارة، مجال استيراد التصدير، مثل ما قلنا مجال الشركات الناشئة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. وفي أسماء كثير لمعت، وفي أسماء نجحت ولم يحالف الحظ اللي تبرز لازالت، لكنها حقيقة كثير عوامل ممكن تساعدنا تبرز سواء في السوق المحلي وفي السوق الإقليمي وحتى في السوق الدولي.
0: جميل. يعني اليوم نقول الشباب صاروا أكثر وعي في إنشاء مشاريعهم.
1: أكيد أكيد. ومن ضمن الأشياء اللي اطلعت عليها تجارب شخصية، توجه الجامعات في السلطنة إلى عمل منهج إلزامي لريادة الأعمال للخريجين، وهذا كنا صراحة نتحسر سنوات طويلة على معظم مشاريع التخرج يخلصوا منها ويرموها في رفوف ثم ينتهي. اليوم في كثير توجه من الجامعات الخاصة في القطاع والعامة أيضا الحكومية، لا أنه يكون مشاريع التخرج تنقل إلى أنها تكون مشاريع في أرض الواقع ومختلف تخصصات. على فكرة ليست تخصصات فقط مثلا التجارة والاقتصاد والهندسة والعلوم، لا، حتى كليات التربية اليوم، كليات التربية اليوم عندهم منهج خاص للخريجين. وأنا كنت في إحدى الجامعات حاضرت في في في إحدى الشعب خلينا نقول عن هذا، أن خريج كلية التربية يأخذ مساق خاص في ريادة الأعمال.
0: يعني كمستشار أو مدرب مثلاً؟
1: دربتهم أنا عندهم في يوم، كنت في استشارات بالنسبة للمنهج وأيضاً لما بعد اللي هو مثل ما تقول نقيم المشاريع التخرج الموجودة كذا.
0: جميل.
1: فالتوجه العام والبيئة والحاضنات موجودة، وإن شاء الله الفرص بتكون أكبر موجودة في السلطنة وخارج السلطنة بإذن الله.
0: طيب ماذا عن الأخطاء اللي يقع فيها رواد الأعمال برأيك، ويعني تنتشر بشكل كبير؟
1: والله احنا دائما، انا حتى عندي في في في الكتاب، في الكتاب الاول في كتاب رياده التميز من بوصله الاعمال، دائما نتكلم عن 5 محاور رئيسيه ينبغي على رائد العمل في البدايه، وانا اتكلم عنها حتى في الفصل الاول يمكن في اول الصفحات. 5 محاور رئيسيه لازم رائد العمل قبل لا يبدا اثناء عمل دراسه الجدوى وعمل بدايه انشاء الافكار للمشروع نفسه يركز عليها. المحور الاول دائما نتكلم عنه هو المحور التسويقي، بمعنى اللي هو وجود حاجه في السوق. يعمل دراسات الكافية، يدرس السوق ويدرس المنافسين وغيره. المحور الثاني هو المحور المالي، بمعنى كم أنا محتاج رأس المال من وين راح أوفره، هل هو في تمويل شخصي أو بحتاج قروض وغيره وغيره. وهنا نقطة جدا رئيسية لازم يحسبها صح، حتى احنا دائما نحرص دائما في حاجة يسموها اللي هو نموذج الأعمال كانفاس، اللي هو يلخص لك صورة المشروع كامل كله في صفحة واحدة. في شيء رئيسي فيه يتكلم عن مصادر الإيرادات ومصادر المصاريف وأيضا الشركاء، كل هذولا نركز أثناء دورات التدريبية والاستشارات أن نحرص عليها بدقة، لسبب لأن هذا يخبرنا أن أصلا كم محتاج كرأس مال. المحور الثالث هو المحور البشري، بمعنى أنا اليوم هل أنا قادر بنفسي كرائد عمل أن أسير مشروع؟ وغالبا لا، وللأسف هذا اللي يصير، أن رائد العمل يكون هو المدير، هو المدير المالي، وهو المنفذ، هو المندوب، هو كذا. ممكن في البدايات صح، لكن لازم في النهاية يعتمد أن يكون عندي فريق، وفريق صح، يعني ما أوظف صديقي أو من العائلة فقط لأنه من العائلة أو صديقي لأنه صديقي، إذا كان كفؤ وعنده المهارات المناسبة هذا شيء. المحور الرابع وهو محور جدا مهم اللي هو المحور التقني، وهذا جدا مهم، بمعنى فهمي أنا كرائد عمل أو كصاحب مشروع للأشياء التقنية الخاصة بمشروعي. اليوم ما يكفي أن نفتح لي كوفي شوب محل قهوة وأنا ما أعرف أصلا كم درجة حرارة المناسبة للقهوة، إيش نوع البن، إيش نوع التحميص وغيره. هذه المعرفة التقنية جدا مهمة لنجاح أي مشروع. ما أشوف والله ود عمي أو صديقي فتح مشروع ترى هو بن وغيره وأروح أفتح مثله. الناجح اليوم اللي يعرف الأشياء التقنية الخاصة بمشروعه والخاصة بالمنتجات اللي يبيعها. المحور الأخير اللي دائما أنا أخليه أخيره، وكثير من الناس يخلوه الأول، هو المحور الشخصي.
0: كيف؟
1: وهذا أخطر محور، لأن أحيانا يكون الأول ويلغي البقية. المحور الشخصي اللي هو الحماس، الرغبة، القابلية. بعض الناس يشيلهم الحماس فيهم الجانب التسويقي، ما يسوي الرسالة الكافية للسوق، يهم الجانب المالي، ما يحسبها صح، يهم الجانب البشري، ما يشغل الناس الصح، وأيضا ما يهتم أنه يتعلم. الحماس مثل ما يقول شال لنا، فيقدم هذا ويغطى على بقية المحاور، وهذا من أكبر الأخطاء اللي تصير. الحماس مطلوب والرغبة مطلوبة وكل شيء مطلوب، ولكن بعد استيفاء أو مع يعني يتماشى بخطوط متوازية مع بقية المحاور.
0: جميل. الحماس أيضا يتبع خلينا نقول اليوم عدم النظر في حاجة السوق، يعني مثلا نشوف في مشاريع قاعدة تتكرر بشكل كبير، كوفي شوب كرك كرك كرك. فاليوم يعني كيف الواحد يختار المشروع اللي يكون مختلف متميز وأيضا على طلب؟
1: كثيرين يردوا هالكلمة وهي حقيقية، اللي هي أنت اليوم ما قاعد تبيع منتج، أنت قاعد تبيع قيمة، ايش قاعد تقدم للزبون؟ ايش دائما انا اسال السؤال، عادي ما عندي مشكله افتح محل كرك جنب محل كرك، ما عندي مشكله، لكن سؤال ايش بيميزك؟ ترى اذا قال والله ترى كرك ايش بيميزني، يعني اذا انت ما سويت شيء. لازم تدخل السوق بميزه تنافسيه، بقيمه مضافه تميزك عن غيرك، ايا تكون هذه القيمه، اما في المنتج نفسه او في الخدمه او في السعر او في الخدمات ما بعد البيع، ولكن لازم تقدم حاجه تكون مختلفه عما هو موجود في السوق.
0: نعم.
1: اما انك بدي اليوم شفت والله فلان نجح في مشروع معين بفتح معه وتعتقد انك تنجح، ممكن يحالفك الحظ في البدايه، لكن مع الاستمراريه السوق ما يرحم، والحين السوق يفلتر. ولاحظنا كثير من المشاريع ظاهريا في بدايتها كانت ناجحه وفي مواقع متميزه، وبعدين للاسف ما كملت لان ما اضافت شيء للعميل. العميل اليوم ترى ذكي، عميل اليوم مش هو عميل قبل 10 سنوات، العميل اليوم مطلع، عنده انستغرام، عنده وسائل التواصل الاجتماعي كامل، يطلع على جميع خلينا نقول المنتجات المنافسه، مش في السوق، في العالم كامل.
0: صحيح.
1: ما ممكن تخدعه انت اليوم وتعتقد انه راح يمشي خلفك كذا، هو بيشيك بيفحص وبيعرف وبيشوف وبيتكلم، وهذا بعد نفس الشيء من التحديات الكبيره، ان اليوم العميل اليوم يتكلم ويقول رايه ويبدي رايه دائما في الاشياء الموجوده في السوق وفي التجارب اللي يمر فيها في السوق كامل.
0: جميل. طيب وايد رواد اعمال يشتكوا من مساله التقليد، يعني يتعب هو على البراند حقه فيلاقي واحد قلده بسهوله، فايش المشكله اليوم؟
1: شوف انا دائما بالفعل عرضت هذا، انا حتى في يوم من الايام كان في جلسه استشاريه في واحده من الاخوات، فلما جاتني ما رضت تخبرني الفكره، بس تقول انا بسوي شيء واريد، يعني كانت تكلم في عموميات، فقلت لها لحظه يعني انا اريد افهم الفكره. قالت والله انا اخاف حد يسرقها. قلت لها ترى محل غيري. قالت لا اخاف تاخذها تعجبك. طيب كيف بتستشيريني؟ دائما انا عندي عندي عندي عندي نظريه في هذا الجانب. ارجع مره ثانيه لمجموعه بوصله الاعمال، الكتاب رقم 2 اللي هو اشعال شراره النجاح، الفصل الاول يتكلم عن اللي هو مستوى جاهزيه الفكره. الفكره دائما تم تقسيمها الى 9 مستويات. المستوى الاول والثاني والثالث هي مجرد فكره في الراس وعلى الورق فقط، لحد ما نوصل الى المستوى الرابع. هنا تبدا للفكره قيمه، يعني بعض الأشخاص أحيانا حتى الطلاب لما يكون في نحكم في هاكاثون أو نكون مشرفين في هاكاثون أو موجهين في هاكاثون يقول لك والله أنا عندي فكرة هذه كم تسوى؟ قلت له الفكرة في رأسك ما تسوى شيء، لازم تمر بمراحل التجربة والمعاينة والبروتوتايبينج اللي هي المرحلة الرابعة أنه يكون شيء ملموس، من هنا تبدأ قيمة الفكرة أصلا.
0: أيوة.
1: هذا واحد. أرجع لسؤالك، أنا أعتقد أن الأفكار كفكرة ممكن يسرق الفكرة كعنوان، ولكن دائما أنا أشبهها وممكن يعرف المكونات لكن ما يعرف الوصفة. الوصفة معك أنت، فهو يعرف الانجريدينت بس ما يعرف الريسبي نفسه، الخلطة نفسها. وهذا على فكرة نلاحظه حتى احنا في الاستشارات، بعض الأحيان نقدم استشارة ومع الاستشارة نقولهم ممكن أقدم لك خدمة المتابعة، ونقول لك شكرا جزيلا ما محتاج، خلاص يكفيني فقط أنك تعطيني النظري. أقول طيب بس في أشياء معينة بتحتاج كذا كذا، يقول لا خلاص شكرا جزيلا، خلاص على راحتك تفضل، هذا هو النظري. إيش اللي يصير بعدها؟ اللي يصير بعدها أنه يروح يطبقه، بس في أشياء مثل ما قلنا الخلطة كيف تكون، ونفس هذا ترى نفس الطبق، يعني هي المكونات نفسها بس الواحد كيف يخلطها، كيف يزيد على النار، كيف يخف على النار، إيش أكثر إيش أقل، كيف يقدمها، تختلف من شخص لشخص.
0: صحيح.
1: فأنا وجهة نظري الأفكار ما تسرق، بيسرق الغلاف الخارجي، لكن روح الفكرة نفسها، روح المشروع نفسه موجودة معك، أنت اللي تميزها أصلا. الشيء اللي بيميزك احرص عليه وحط في روحك نفسه، وإن شاء الله بتكون متميز فيه.
0: جميل. يعني جودة وأصالة المنتج اللي أنت بتقدمه هو اللي رح يميزك.
1: مختلفة تماما
0: بالتأكيد.
1: وفي مشاريع كثيرة كثيرة، وإحنا دائما نعطي أمثلة سواء في محلية أو عالمية يعني في هذا المجال. وعموما أنت إذا تميزت في شيء معين وحطت فيه روحك وحطت فيه البيشن الشغف نفسه في المشروع نفسه، ممكن أنت تكون النموذج أصلا، مش بس فقط المحلي، حتى النموذج العالمي لهذا الشيء. ممكن يقال أنه والله ينسب لك شيء عالميا، ممكن تقلد صحيح لكن في النهاية ينسب لك وما حد راح يوصل لك أصلا.
0: زين، في مشاريع لما يعني أنت تعرض الفكرة يقول لك خلاص كل حد مبطل هذا المشروع، ولكن هذا المشروع اللي نفترض مثل العبايات يعني مستخدم بشكل كبير أو يستخدم بشكل يومي، فهل خطأ الواحد منها يتوجه لمثل هذه المشاريع أم أنه
1: مرة ثانية نرجع أقول لك سؤال دائما اللي أنا أسأله، شو بيميزك عن غيرك؟ مثل ما قلنا ممكن التصميم، ممكن الخدمة، ممكن أنا أذكر أعطي قصة. إحدى الأخوات مصممة عبي في يوم من الأيام كنت أسألها إيش اللي ميزك؟ فقالت في البداية ميزها كان كل حد يصمم عباء يرسلها في كيس للزبون، هي أول أو قد تكون من أوائل الناس في عمان اللي عمل الصندوق، فبوكس جميل كذا لما تجي تفتح. فقالت في البداية كان ماشي مع الموضوع، بعدين طبعا بدأ الناس يقلدوها، بقية التاجرات بدأ يقلدون يسوون صديق. بعدين إيش عملت؟ قالت والدتي تعمل خلطة خاصة، دقة خاصة بالبخور. فقامت إيش تعمل؟ قالت لما أرسل، قبل لا أرسل أي عباة تبخرها بخور خاص مال والدتها. قالت صارت كل زبونة تفتح الصندوق أول حاجة ديها ريحة البخور. تخيل إيش اللي صار بعدين. تقول بعد فترة كل حد يسأل عن البخور، ما حد يسأل عن العبي. قالت صرت أبيع مبيعات 60% بخور و40% عبي. فأحيانا في شيء بسيط ممكن هو اللي يميز ويخلي عندك أنت الاختلاف نفسه في موجود. حتى إحنا بالنسبة للشباب على فكرة قبل فترة فتحنا بعض المغاسل اللي نفسه كان يبخر إن الدشاديش في كذا، فتميز ترى الخدمة نفسها السعر نفسه، بس حاجة بسيطة ميزت الموضوع كامل.
0: بس في جانب متطرف خلينا نقول لما يعني بخور ريحته مثلا ما تعجبك أو عطر، ففي ناس يبالغوا يعني هذا الجانب.
1: ترى في مخاطرة على فكرة، كل حاجة فيها مخاطرة والواحد لازم يأخذها في مرحلة من المراحل. ونفس طريقة الواحد مثل ما ذكرتي يأخذ هذاك اللي هو يأخذ الجانب اللي هو المحايد عادة، ما يكون البخور مثل ما قلنا صحيح القوي أو شبه القبيل، النوتة ماله تكون شوية نوعا ما مقبولة، على الأقل مش مع الكل، أكيد مش الكل راح يتقبلها لكن على الأقل مع الأغلبية.
0: جميل. أيضا نتعلم من قصة البنت المرونة اليوم.
1: صحيح.
0: يعني إذا المنتج هذا ما يمشي أنا بالضبط أخترع شيء آخر أمشي الموضوع.
1: وهذا ترى لو تشوفي الشركات كلها، هذه الشركات في عندنا يعني مصطلح يسمى برودكت لايف سايكل، دورة حياة المنتج. مرة ثانية برجع على الكتب كثير اليوم بشير لكثير
0: كتب مجموعة بوصلة
1: الأعمال، الكتاب الثاني الفصل الثاني.
0: نعم.
1: يتكلم عن دورة حياة المنتج، وأنا دائما أعرض صورة لما في المحاضرة أقولهم الحين بغشيش إذا حد حضر معي بعدين بيفوز بالجائزة يعني، فأقولهم هذا الصورة 1939 اللي يعرف يخمنها هذه صورة إيش بالضبط بعطيه هدية، غالبا تكون مجموعة بوصلة الأعمال أو غيرها. الكل يحاول يخبرني، كل حد طبعا مكتوبة باللغة كذا آسيوية. صورة بالأبيض والأسود، بعدين أحط لهم صورة الحديثة لنفس الشركة اللي هي شركة سامسونج.
0: أيوة.
1: فأسألهم توقع سامسونج إيش هو كانت بداياتها؟ حد يقول لك تلفزيونات، حد يقول لك راديو، كل حد يقول لك شيء. اللي ينصدموا ويتفاجئوا لما يعرفوا أن بداية سامسونج كانت عبارة عن بيع الأسماك المجففة والسكر.
0: سبحان.
1: تخيلي، تخيلي وين بدأ؟ وشوفوا وين وصلوا اليوم.
0: يا
1: هو السؤال دائما ما وين بدأت؟ سؤال وين راح توصل؟ تجارب السوق والأشياء اللي تعلمك، مثل ما قلنا أوصل لمرحلة برودكت لايف سايكل باختصار إنه منتج له مثل الإنسان، مثل الحضارات، مثل هو، مثل كل شيء في الحياة، مثل الحياة، كل منتج له دورة حياة، له عمر افتراضي ينمو وبعدين يستقر ثم ينهار، وممكن تسمى أشياء كثيرة. سوني في التسعينات إيش كان معاهم؟ الكاسيت مالهم. اليوم شوف السنة إيش معاهم، وسمي جميع الشركات. نوكيا وين كانت؟ وينها اليوم؟
0: وينها اليوم نوكيا؟
1: على فكرة الكثير يعتقد أنها اندثرت، وسبحان الله أمس كنت أطلع على أقرأ مجلة مختصة رجعوا بقوة في مجال الذكاء الصناعي حاليا، ومتخصصين بشكل. ليش؟ لأنهم عندهم كان الفاسيلتي مع الخوادم واللي هو السيرفرات موجودة، وكان ما يستخدمون فترة، الحين حصلوا نفسهم من الأفضل في العالم، فرجع بقوة الحين في مجال الذكاء الصناعي.
0: جميل.
1: فهي هذا الواحد يكون مرن ويشوف حاجة السوق وعلى أساس ينتقل عليها. ومرة ثانية أرجع إلى المعرفة التقنية اللي تكلمنا عنها في المحاور الخمسة، المعرفة التقنية وحاجة السوق، المحور التسويقي.
0: جميل.
1: فالمرونة جدا مهمة والتجاوب مع متطلبات السوق.
0: طيب لو نتكلم عن الإيجو، يعني عندك هذا الصاحب البزنس يحس أنه أنك يعني تتبدل حالك إلى منتج آخر كأنه إخفاق بالنسبة له.
1: الإيجو موجود حتى قبل كذا، موجود في مرحلة من المراحل، وأنا مريت بنفسي فيها، اللي هي مرحلة إن أنا والله هذا مشروعي، وأنا مخضر أنك نوع من، وصلت لمرحلة نوع من التحدي لازم ينجح وكذا. لكن في النهاية الواحد لازم يكون عقلاني وواقعي في المعطيات، السوق والبزنس وكل حاجة. احنا دائما في البزنس نتكلم عن حاجات نسميها التفاصيل البسيطة، التحليل. فإذا كانت معطيات السوق، معطيات المالية والمعطيات التسويقية تقول لي إن والله لازم أنا أوقف اليوم، انتقل لمرحلة، خلى شوية المشاعر على صوب وانتقل إلى مرحلة كذا. ومثل ما قلت لك عندنا قصص كثيرة، أحد الأشخاص في يوم من الأيام جلسنا معه في استشارة كان عليه حوالي مبلغ 6000 ريال عماني، وكانت نتيجة الاستشارة في النهاية أنك وقف المشروع اليوم، صفي المشروع، بيع الأغراض اللي معك وسدد الديون اللي عليك. رفض بحكم إيش؟ بحكم إن أنا والله لا أنا كذا، وأنا بسوي، أنا بتحدى، وأنا كذا. قلنا إحنا ما نعرف إذا في معطيات ثانية غير اللي شفناها أمامنا، فهل في معطيات أخرى؟ يقول لا، بس أنا مشكلتي بيضحكوا علي وأنا لازم أثبت نفسي ولازم أكافح. طيب المعطيات تقول لك إنك لازم توقف اليوم، أرفض. سمعنا عنه بعد 6 أشهر إنه للأسف شيء دخل في قضايا ودخل محكمة وصار في السجن، كان 6000 دخل حوالي 36000.
0: وهذا يعينكم استشارة عشان ما يسمع كلامكم.
1: بالضبط.
0: عشان يعرض.
1: لا رأي لمن لا يطاع.
0: بالضبط. إنزين نروح لجانب آخر اليوم، مسألة التسويق اللي هو أساس أصلاً هذا المنتج. يعني أحياناً في في مشاريع تسويقهم صح ووصلوا العالمية، ورغم أنه يمكن الجودة أقل عن مشاريع أخرى ما نسمع عنها.
1: أنا دائماً أول سؤال أطرحه في أي محاضرة لي خاصة لجانب التسويق، ما هو التسويق أصلاً؟ تعريف التسويق في تعريف خطأ كثير، مش بس في عند رواد العمل، حتى في المجتمع، حتى في بعض الأكاديميات والمناهج تعريف التسويق هو غير واضح. طبعا احنا هدفنا في النهاية من اي مشروع انه ايش؟ هدفنا ان نبيع ونحصل فلوس، هذا الهدف النهائي اللي نوصل له، ونطور طبعا المشروع وننمو وغيره وغيره وغيره. لكن خلنا نرجع للبداية، التسويق لا ينحصر في الترويج. للأسف شديد الكل حصر التسويق في الترويج، وعندنا حاجة في الـ في الـ في الـ في التسويق، في علم التسويق يسمى المزيج التسويقي بالإنجليزي ماركتينج ميكس، يسموها الفور بيز، بمعنى إن أنا أجمع جميع العناصر اللي تساعدني إن أنا أروج منتجين. العنصر الأول هو المنتج نفسه، دراسة المنتج، تسميته، وجود الحاجة له في السوق، غيره غيره غيره غيره. الحاجة الثانية البرايس، تسعير، هو جزء من التسويق، تسعير. ليش؟ لأنه هو اللي يقنع الناس، هو اللي كذا. والحاجة الثالثة اللي هي البليس، المكان. واليوم احنا نعد، يعني مش نعدم، خلينا نقول تقلصت أهمية المكان الفيزيائي إلى المكان اللي هو الافتراضي، الأونلاين شوبينج وغيرها وغيرها وغيرها. وكثير من المطاعم ترى ما حلها وجود في الواقع، ما تحصلي مكان حلها، تحصلي مطبخ في مكان أنت ما تعرفي، بس موجود في منصة من منصات توصيل الطعام وغيرها. والعنصر الرابع أو ركيز الرابع في التسويق اللي هو اللي تكلمنا عنه، اللي هو البروموشن والعروض والإعلانات وغيرها وغيرها. وبالفعل اليوم وسائل التواصل الاجتماعي متاحة وكثير. أنا كنت قبل فترة في زيارة لندن، ومعي ابن خالي وابن عمي يدرس هناك. استغربت يعني خاصة مع الجيل الجديد يعني احنا يمكن خلاص كبرنا في السن في الشياب، لكن كل المطاعم اللي كنا نروح عن طريق الانستغرام وعن طريق الإعلانات وعن طريق جوجل وتقييمات جوجل من قيم وين فور ستار وغيره وغيره. فالوسائل اليوم متاحة وسهلة ورخيصة مقارنة مع السابق. للأسف في خلل كبير في هذا الجانب. بالفعل نلاحظ منتجات للأسف على الكلمة ما لها أي قيمة لكنها ناجحة فقط لأنها مروجة ومسوقة ومقدمة للناس بطريقة رائعة. والعكس صحيح، في منتجات جدا رائعة لكن ينقصها. وهنا كثير من ملاحظاتي للإخوان الحرفيين كانت خاصة بعد المعرض، بعض الملاحظات اللي قدمناها هنا في جانب الترويج كيف أنا ممكن أقدمه من طريق المنصات سواء المحلية أو حتى العالمية، لأن صراحة المنتجات بسهولة توصل للعالمية.
0: صحيح.
1: كيف أنا ممكن أقدمها اليوم بالطريقة الصحيحة للتقديم وغيره وغيره من هذه الأشياء. فاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في الترويج زائد حتى التقليدية ترى لا زالت غير يعني فيها كفاية وفيها فعالية كبيرة. وخلونا نروق حتى حال الاف ام، يعني الاف ام الاعلانات اللي تصير في البرامج بين الاعلانات وبين كذا وبين كذا. ليش؟ لان الناس يعني انا كنت على اطلاع على الاذاعات الاسعار انه بعض الاحيان الفترات الذروه اللي هي فتره الصباح لما يكون الناس رايحين دوامات مشغلين في سياراتهم لما راجعين من الدوام، واليوم الخميس الناس يسمعونهم راجعين ماسكين خطوط للبلدان وغيرها وغيرها، فرصه ان الواحد نفسه يروق عن عن منتجاته ويسوق لها بشكل اوسع.
0: معنا يا جماعه الخير هذه تسويق بعد، يا سلام.
1: الحين تسويق سريع.
0: جميل. طيب أيضا في هناك مفارقة أخرى، نلاقي ناس يستأجروا في أماكن مرموقة وراقية ويطلعوا الأجار من وراء ظهر الكاستمرز
1: من خلال رفع الأسعار.
0: أيوة،
1: من خلال رفع الأسعار. هي ترى دائما إحنا في منتجات نحن نسميها برايسينج سنسيتيف اللي هي حساسة لمسألة. أنا في مرة ثانية أرجع وأقول لك دراسة السوق لما تكلمنا عن البرودكت لازم أنا أفهم أصلاً العميل في عدة أشياء لازم أفهم فيها، حتى قدرته المالية هل هو أصلاً يعني قادر. إحنا عندنا الهرم، هرم التسعير اللي هو يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: الأرضية والحدود والسقف.
0: نعم.
1: الأرضية اللي هي التكلفة، الحدود اللي هي حوامل السوق، السقف اللي هو مدى قدرة أصلاً العميل على دفع هذا المبلغ، القوة الشرائية الموجودة، عوامل السوق نفسها. فمثل ما قلت أنا ما بعض الأحيان ترى أنا شفت حتى تعليقات في إحدى الدول، يعني حقيقة كنا نشوف على أحد المطاعم كانت تعليقات كثيرة أنا بيقفل بعد فترة. ليش؟ هو صاحب المطعم يقول يعني أنا صارف على الديكور وصارف على المكان. في ردود الناس قلت طب أنا ما يهمني، أنا يهمني الأكل في النهاية، يهم القيمة اللي راح أخذها منك. أنا ما أشوف أنت وين فاتح، شوف القيمة اللي راح أخذها، يعني القيمة بمعنى السعر اللي أدفع مقابل إيش بحصل.
0: صحيح.
1: ومثل ما قلنا مرة ثانية اليوم الصدقين الزبون أكثر وعيا من السابق.
0: صحيح.
1: بمراحل كبيرة جدا.
0: يمكن عشان يعني في أشخاص يريدوا يثبتوا نفسهم في السوق كاسم من خلال اللي هو الاستئجار في مكان غالي، أو أن المنتج نفسه يكون بسعره يعني خيالي، ما أدري ليش بس عشان يصدمنا يمكن.
1: احنا في التسويق عموما ما نستخدم مصطلح غالي ابدا، يعني دائما حتى اقول المصطلحين غالي ورخيص هذا ما تستخدموهن ابدا، لان حتى رخيص لها مرادفه اخرى يعني.
0: أيوة.
1: بالانجليزي تشيب، يعني ممكن تكون تشيب يعني رخيصه،
0: يعني
1: في الولده
0: اقل
1: جوده كذا. ممكن احنا ايش نستخدم دائما نقول، نقول مثلا دائما اقول لرواد الاعمال واصحاب المشاريع يعني تقول مثلا حتى لو كان سعر بين قوسين مرتفع نوعا ما نقول عنه أنه سعره فيه مثلا، بس اقنعني ليش سعره فيه.
0: هو هذا
1: أنا ما عندي مشكلة على فكرة في أي سعر، بس أنا لازم أدفع لشيء أنا مقتنع فيه أصلا. أحيانا مثل ما ذكرت ترى بعض المواقع أنا ما جالس أدفع للقهوة أو للماء، أنا جالس أدفع للمكان، جالس أدفع للجو نفسه، جالس أدفع
0: للديكور،
1: للراحة اللي أنا أحسبها أكثر من ديكور. يعني هي القيمة اللي أنا أحسبها ممكن راحة. اللي أنا ممكن أحسبها هنا إذا فهي عندنا حاجة مصطلح يسمى التموضع في السوق، وهذا جدا رئيسي وأساسي. أنا كيف وين أوضع نفسي أصلا، هل في الفئة اللي هنا ولا الفئة المتوسطة والعالية، وكلها بناء على حسب دراستك أنت والفئة اللي تستهدفها وقدرة الناس أصلا على الشراء.
0: جميل. بروح معك أيضا للتسويق في مواقع التواصل الاجتماعي، نلاقي في أشخاص مثلا يستخدمون الترندات بطريقة خاطئة، مش خاطئة وإنما أنت قاعد تقلل من قيمة المنتج اللي أنت تقدمه بس عشان تدخل ترند او تحصل مشاهدات، فهنا يعني يصير في اخطاء.
1: شوفي هو عموما احنا في التسويق والترويج نفسه اساس التسويق والترويج هو عمل ضجه. الحين ضجه سلبيه واللي ايجابيه علميا صح ثنتين، لكن
0: والله.
1: ايش اللي يفرق علميا، اتكلم علميا الناس هو ضجه، ايش اللي يفرق الحين؟ قيم الشركه. هل أنت قيمك تسمح لك أنك تنزل لهالمستوى أصلا ولا لا؟ حتى في التعامل مع بعض الأشخاص في الإعلانات وفي كذا، بعض الناس يروحون يتعامل مع أشخاص اللي يثير ضجة أصلا. ومرة ثانية أرجع وأقول لك كل هذا يعتمد على قيم الشركة والمؤسسة نفسها. بعض الناس، وإحنا أنا عندي شركة اللي ذكرت لك عن تسويق الإعلان، يعني يقول لك أنا والله ما يهمني، أنا ما يهمني من يعلن لي، أنا أريد رسالتي توصل بغض النظر. إحنا طبعا كقيم شركة تسويقية نرفض، ورغم أنه يصر علينا أنتم ما شغلكم أعطيكم فلوسكم بس إحنا نرفض. ليش؟ بناء على القيم مالنا.
0: نعم.
1: في ناس العكس للأسف الشديد يستغلوا، يقول لا والله أنا أريد أثير الضجة وأثير كذا وكذا كذا، لأن رسالتي بتوصل، رسالتي بيسمعوها 100,000 200,000 300,000 800,000 اللي هم يتابعوا الشخص. وأرجع لمسألة الترويج في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم أنا ما شرط، حتى لو نتكلم عن الأخوة والأخوات المشهورين، ما شرط أروح لمع 1 مليوني. أنا لازم أفهم مرة ثانية إيش أهدافي أصلا من الإعلان. هدفي والله أن يوصل للفئة المعينة، إذن من هي، من اللي يتابعوه هذا الشخص؟ ما شرط اللي عنده مليون بتوصل رسالتي للأشخاص نفسه. وهذا صارت عند في في في إحدى المحافظات في السلطنة، كان بعض الأخوة يخبروني إنهم تعاونوا مع الانفلونسر مشهور جدا، يقول تأثيره كان جدا بسيط، بينما لما تعامل مع شخص من نفس الولاية قال التأثير أكثر من 10 أضعاف تأثير هذاك الشخص نفسه. فهي نرجع مرة ثانية هي لمسألة الدراسة، الفهم الحقيقي للفئة المستهدفة مالي، وأنا من ممكن أخاطب في الجانب.
0: يعني معناته اليوم الأرقام هي مش كل شيء.
1: هي الأرقام اللي إذا تكلم عن الرقم كرقم مثل المتابعين، هي مش هي لا شيء. خلينا نقول لازم أنا أعرف نوع المتابعين منهم، حتى أتابع التغطية، حتى نوعية الإعلان اللي هو يقدمه. اليوم نحصل بعض الأخواني ما شاء الله يقدم في كل حاجة، بينما في نحصل ناس متخصصين. أنا شخصيا أميل أكثر للتخصصية، إنه والله المتخصص في مجال المطاعم أنا أروح معاه هو، وبعد تأكد من قدرته وكذا. ومثل ما ذكرنا ما نفس الطريقة، ما أخذ لعقد طويل أمد، خلنا أقربه مرة وشوف التأثير، إذا نجح بسم الله كملنا معه، إذا لا خلاص. وترى هي دائما إحنا نقول التجربة هو الشيء الوحيد اللي ممكن توثق فيه في عالم التسويق.
0: نعم.
1: قرب شيء بسيط، إذا شفت نجح خلاص استمر.
0: جميل. ماذا عن اللي سمعوا مثلا شور لوادم أو تجارب الآخرين؟
1: ما فيه، دائما أنا أقول أي مشروع أنا أشبه مثل القميص، يعني القميص اللي يناسبني أنا ما بيناسب الثاني، الحجم والسايز، رغم نفس إحنا مولدين نفس اليوم ونفس العمر ونفس كل شيء، لكن لازم في شيء بسيط أنا يعني خصوصية خاصة فيه. فلازم الواحد مثل ما قلنا يعني يفصل الشيء اللي يناسبه هو.
0: حي اللباس حي لباسة،
1: بالضبط.
0: يعني هنا تفرق مع الشخص.
1: هي هذه، فهي دائما الواحد إنه يركز في هذا في هذا الأشياء ويتوكل على الله دائما. ومثل ما قلنا على فكرة وسائل التواصل الاجتماعي حاليا دائما نذكر أنها رخيصة مجدية توصل، وفيها كثير فوائد، بس في نفس فوائدها ترى هي خطيرة.
0: أيوة كيف؟
1: لأن الشيء الزين اللي انتشر عنك نفس الشيء بين قوسين الشيء أو الشيء السيء بينتشر بنفس السرعة، إشاعة. أيوة. تعليق، كلام مغرض أو حتى حقائق. بعض الناس ممكن يجي يقيم المكان ويقول لك والله أنا ما عجبني، أنت أمس مسوي فيديو وانتشر، بينتشر فيديو الثاني المضاد بينتشر بنفس السرعة ترى بنفس القوة.
0: صحيح.
1: فالواحد لازم يكون حذر، أو شيء في التحاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي وفي التعامل مع مثل هذه الأشياء المضادة، ما يدخل في صدام مباشر. طبعا الحل دائما ننصح منه العكس، انا بعضها اشوف هذا الشيء او المنشور السيء هي فرصه، كيف ممكن ان امتصه واحوله لشيء افضل عن طريق مثلا اسمع، لانه هي فرصه تطويريه ممكن اسمع ملاحظات. لكن أسوأ حاجه ممكن تصير هو التصادم،
0: الايجو،
1: الايجو والتصادم مع الناس مره ثانيه.
0: جميل. ايضا خلينا نقول المصداقيه، يا اخي انت تعمل على تقديم منتج يشبه اللي في الصور، هذا أهم شيء.
1: سؤالي تريد زبون اليوم ولا للدوم؟ هنا السؤال. وزمان كان في دراسة ذكرت إنه الشخص الزبون، دائما إحنا الزبون الفرحان أو الراضي عن خدماتك ومنتجك راح يجيب لك 7 زبائن، والغضبان
0: بيشرد
1: زمان طبعا يقول 11.
0: أوه.
1: يعني إنه أكثر. لكن اليوم لا، اليوم الزبون الراضي بيحطه في السوشيال ميديا اللي يتابعوا فيه على الأقل 20-30-40 ألف.
0: صحيح.
1: والعكس صحيح، والعكس على فكرة، الأشياء السيئة تنتشر أسرع على فكرة، والإشاعات تنتشر بشكل أسرع اليوم. فالواحد لازم يكون حذر في التعاطف في التعامل، إنه يكون يحرص إن تجربة كل عميل يدخل، إحنا دائما نسميه إذا كان ذكر العميل الملك أو العميلة الملكة، إنه تكون هذا الشخص هو محور الكون، لأنه يا راح يجيب لك ناس أو يبعد عنك ناس.
0: نلاقي في أشخاص يسيئوا التعامل مع العميل.
1: نعم.
0: للأسف يعني نفتقد إلى هذه الثقافة، إنك تعامل
1: صحيح
0: العميل بطريقة
1: هي ترى مثل ما قلنا ثقافة امتصاص الموقف نفسه. حتى لو كان العميل غلطان بين قوسين ولا تغطل، حاول تمتص بقدر المستطاع. طبعا بعض الناس يتعدى كثير أحيانا وكذا، يحتاج لهم ذا، بس بعد تبيان كذا. ونفس الشيء تحاول ما تتصادم أمام الناس في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تنفر الناس، وخاصة اليوم مسألة نفس الاجتزاء من الكلام والقص واللصق والإدت ممكن نفس يضر بعض الجهات، وهذا الجهات تلاحظ أنت إعلامي وتشوفي كيف ممكن الواحد يتلاعب في هذه الأمور. فالواحد لازم يكون حذر. مرة ثانية أقرأ أقول لك إنه التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ترى هو علم قبل لا يكون فن، لازم واحد يدرسه ويتعلمه ويعرف بالضبط كيف. وارجع مره ثانيه نقطه كلامنا في البدايه، رائد العمل ما شرط يكون هو كل شيء، فبالتالي لا ضرر انه يتعاون مع وسائل اعلاميه ممكن يرشدوه ويديروا عنه حساباته، او مختصين. واليوم ما شاء الله معنا شركات وايضا معنا فريلانسرز كثيرين. صحيح. واعلاميين واعلاميات ممكن يشتغل على نفس الموضوع نفسه في مجال الاستشارات وفي مجال التوقيف وفي مجال حتى الاداره. نعم. فأعطوا الخباز خبزه يعني في النهايه.
0: ايوه، لا تصير كل شيء يعني بالضبط. لا تبخل على مشروعك.
1: بالضبط، هي ذي. ونقطه رئيسيه دائما نحرص عليها في مساله الميزانيه، مصداقا لكلامك انه لازم تكون في ميزانيه للتسويق. احنا
0: ضروري.
1: احنا كثير من الدراسات لما نطلع عليهن صح بحكم ان احنا مستفيدين بعدين في النهايه، لكن هي اساس اصلا لا تبخل عليه، لانك انت التسويق دائما يقول لك في مثل يقول لك ايقافك لميزانية التسويق بحجة التوفير يشابه إيقافك للساعة بحجة توفير الوقت.
0: صحيح.
1: لو وقفت الساعة اليوم ما الوقت ما بيوقف، بيستمر نفس الفكرة.
0: أعتقد يعني 3/4 الميزانية المفروض تكون في التسويق.
1: والله هي تعتمد طبعا على حسب نوعية المشروع وكل.
0: مستشار
1: يعني. أنا أعطيك النظام العالمي اللي معمول في المطاعم على سبيل المثال العالمية، لما لما تأخذ فرانشايز إن شاء الله لأي مطعم عالمي في عمان، يشترط عليك 3-7% من مبيعاتك ضخيهن في التسويق. هذا إجباري يعني، هذا مش خيار. فتتكلم عن شيء، تخيل عن أسماء عالمية ما بنسمي الحين من المطاعم العالمية اللي مبيعاتها بالملايين، تخيل عن 100 مليون يصرف 3 مليون على التسويق نفسه، على الترويج اللي هو التسويق نفسه.
0: على الرغم من أن تقول أوه هذا المشروع ما يحتاج دعاية.
1: بالضبط.
0: بس يعني هو ما يعني رسخوا البراند.
1: صحيح.
0: في مخيلتك. صحيح.
1: التكرار دائما، إحنا مهتمين مسألة تكرار البراند بالبراند في العقل اللاواعي يكون موجود دائما فيه.
0: جميل جدا. الأستاذ بدر بن راشد الشيدي مستشار وأيضا مطور مشاريع في ريادة الأعمال، بنكمل الحديث معك بس بروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
1: تشريف.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
6: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
7: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
8: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
7: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
8: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
5: الصفا في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
9: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
10: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
11: تستمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222 6166.
10: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: وفي هلا كافيه بدر بن راشد الشيدي، وهو مستشار وايضا مدرب ومطور مشاريع واعمال يعني وبزنسات تجاريه. بالتاكيد عندك كتاب رهيب، وهذا الكتاب خلينا نقول شامل لكل حاجه، ويساعد رائد الاعمال اللي بيبدا مشواره بانه يبتدي صح، اللي هو بوصلة الأعمال. نتحدث عن هذا الكتاب وهو حصيلة تجاربك أيضا.
1: الكتاب حقيقة هو حصيلة تجارب مثل ما ذكرنا أكثر من 15 سنة، وأنا أصلا بديت أفكر فيه من لما بديت في مجال التدريب والاستشارات، أنه في يوم من الأيام أكيد بوصل لمرحلة إن شاء الله أن أجمع جميع هذه الأشياء وأخليهم في كتاب.
0: نعم.
1: طبعا مثل ما ذكرت لك من 2013 أنا كنت في أعمال حرة لحد 2023، ما التزمت بوظيفة في جهة لزمتني كثير. يعني تعرف أنت الوظيفة لها متطلبات، الإجازات وتقليل الإجازات وغيرها. في نهاية 2023 رجعت العمل في القطاع الخاص، فكان لابد أنه ابتعد شوية أو أقلل، خلينا نكون مقل شوية في جانب التدريب. أنا كنت سنوياً أدرب تقريباً أكثر من 8 أشهر، يعني في آخر سنة 3 أشهر متواصلة، كل أسبوع أنا كنت في محافظة، 5 أيام أقضي في كل محافظة في التدريب والاستشارات في نفس الوقت. فلما دخلت جانب خلاص الوظيفة صرت مقل فيها، وكان في كثير طلبات حقيقة للتدريب من عدة جهات حكومية ومعاهد وأيضا شركات، فارتأيت أن الوقت صار مناسب الآن لتجميع. أنا كنت أجمع المادة العلمية أكثر من 10 سنوات أصلا
0: ما شاء الله،
1: فقلت أنه خلاص صار وقته أن نجمع جميع هذه الأشياء نخليهن بين دفتي كتاب. فبديت أكتب، يعني بديت أجمع المادة العلمية نفسها وأحصرها في كتاب، استغرقت تقريبا 1.5 سنة تجميع ما جمعته في 10 سنوات أني أرتبه في 1.5 سنة، والتصميم أخذ منه 1 سنة كاملة.
0: حلو.
1: الحصيلة بوصلة الأعمال، كتاب طبعا مناسب مش فقط لرواد الأعمال، هو كتاب إداري تسويقي في لرواد الأعمال وأيضا الموظفين والإداريين والمدراء. حرصت أن يكون واسع سهل في الطرح، بعض أو معظم خلينا نقول الفصول اللي في الكتب هي عبارة عن عناوين أصلا أنا أستخدمها في محاضراتي. فعلى سبيل المثال لما نتكلم اليوم عن اللي تكلمنا عنه قبل الفاصل اللي هو دورة حياة المنتج.
0: أيوة.
1: هذا سلايد واحد موجود أصلا معايا أنا في العروض اللي أقدمها، سلايد واحد وعبارة عن رسمة في شريحة واحدة. الكتاب معاك فيه شرحته في 32 ورقة، فأنا كني أشرح كني أتكلم. فالجميل اللي أعتقد أنا شخصيا أو ارتأيت أن أسويه وأتمنى أنه يكون وصل، أنه يكون بسيط في الطرح وعميق في المحتوى في نفس الوقت، بحيث أنه الكل على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية وأيضا الخبرات يقدر يستفيد منه بطريقة سلسة. الكتاب الأول طبعا كتاب ريادة التميز، في الأساسيات، في البناء في البداية، ختمت طبعا الكتاب الأول بالحديث عن الشركات الناشئة، والحين معانا برامج خاصة في سلطنة عن الشركات الناشئة وإيش الفرق بينها وبين الشركات الريادية. وثم الكتاب الثاني تكلمت بشكل أعمق اللي هو إطلاق شرارة النجاح، ممكن تلاحظ لونه ذهبي وشوية أكبر بعد. أي
0: صح.
1: لأنه هو أثمن وأكبر فيهم بالضبط، فذكرت في أشياء نظريات بشكل متوسع أكبر، وكثير أهتم بالفصل الأول لأنه حقيقة ما وجدت، قد يكون موجود لكن القصور مني أنا، ما وجدت مراجع عربية تكلمت فيه، كل المراجع إنجليزية، وأنا قد يكون من أوائل الناس اللي تكلموا في باللغة العربية، فأتمنى من الجميع يستفيد منه.
0: حلو.
1: اللي هو مستوى جاهزية الفكرة اللي تكلمنا عنها قبل الفاصل،
0: اللي هو رقم 2
1: بالضبط، إشعال شرارة النجاح، وأيضا في كثير من النظريات والتطبيقات، ونهاية ختمته فيه بكيفية بناء الاستراتيجيات، في 13 استراتيجية.
0: نعم.
1: تفيد المؤسسات بعمومها وليس فقط رواد الأعمال، حتى الجهات الحكومية والخاصة، كيف تبني استراتيجية مثلا في الموارد البشرية، في المالية، استراتيجية التسويق على أساس الفئات المستهدفة، كيف تبنيها خطوة خطوة. وأختم دائما كل استراتيجية بتوجيه لصانع الاستراتيجية كيف ممكن يستفيد من الكتاب ومن الإطار العام في الاستراتيجيات. الكتاب الثالث فيه أشهر 100 مصطلح في المحاسبة والمالية. نحن أخرج للتجارة وإحنا كنا زمان، وتكوني أنت أستاذ أماني بعد نفس الفكرة، ومعظم الطالب والطالبات لما كنا نذاكر حقيقة نذاكر الاختبار فقط.
0: صحيح.
1: نحفظ بين قوسين، كان همنا فقط أن نحصل درجات A و B ونمشي لحد ما نحصل الشهادة، مثل ما يقول شهادة العودة. ولكن لما ندخل سوق العمل سواء في القطاع الخاص أو في ريادة العمل وأي جهة كانت، نواجه الواقع انه والله احنا دارسين، بس ايش كان يقصد بالبريك ايفن بوينت، ايش معناتها، ايش معنى على سبيل المثال ديبريسيشن الاهلاك،
0: هل يعني لازم مار علينا نستخدم هذه المصطلحات؟
1: اي نستخدمهن في السوق خلاص، احنا لازم نطبقهن خلاص، صار وقتنا نطبقهن. أيوه. اصلا وعشان كذا انا حصرت 100 مصطلح طبعا كثير باللغه العربيه والانجليزيه للربط، تعرف معظم مناهجي باللغه الانجليزيه.
0: صحيح.
1: وبعدين تطبيق عليها، اعطيك مثال كيف ممكن تحسبيها، شو الرساله، شو الحاله المثاليه اللي مفترض يكون عليها هذا الشيء في هذا، لان بعض الارقام مفترض الحاله المثاليه يكون بالسالب مش بالموجب. وكل مشروع خطوة خطوة موجود في الكتاب رقم 3
0: الأخير،
1: الكتاب الأخضر. أيوة. رقم 3 الكتاب الأخير عادي اللي هو حل الأزمات، تتوقع إدارة الأزمات وغيرها، بدأ بتعريب الأزمات والمؤشرات اللي تنبأ أن في أزمة قادمة، ثم فيها 100 مثال واقعي لأزمة ممكن تصير لك. اليوم أنا جاي المقابلة هنا، لا قدر الله ممكن تقطع الكهرباء، إيش الخيارات اللي عندك؟ 1 2 3. وهذا معظم التمارين انا اصلا اعطيهن للحضور معي في متدربين في البرامج. المجموعه كامله من 4 كتب هذه موجوده طبعا، ممكن في عن طريق موقع بوصله الاعمال، في عندنا صفحه في الانستغرام، وموجوده ايضا في مكتبه فينيق في صور، فممكن طلبها عن طريق المكتبه والموقع الالكتروني المكتبه او عن طريق تواصل مباشر معنا. حرصت فيها على اني انا ابني القاعده، انا ما اريد افرض يعني وجهه نظري، هذا وجهه نظري، هذا تجارب اللي مريت فيها انا، وكل واحد له تجارب، بس اللي يهمني ان الواحد يفهم المنطلق اللي ينطلق منه ويبني عليه. هدفي الرئيسي انه تشجيع ثقافه التفكير والتحليل في المساله هذه، وهذا هو هدف بوصله الاعمال في اطارها العام.
0: جميل جدا. يعني اللي يمكن ما يحظى بفرصه الجلوس معك والاستشاره بامكان اقتناء هذا الكتاب، وان شاء الله انه يفيدكم يعني خلاصه تجاربك. برجع لي تجاربك استاذ بدر، قلت لي كل أسبوع تخصصها في محافظة.
1: صحيح.
0: فبعرف يعني إيش من تجارب واجهت، إيش من استشارات، إيش من هواجيس أيضا عايشت مع رواد الأعمال.
1: حقيقة كثير قصص وكثير تجارب مريت فيها. أنا مريت في إحدى المحافظات في إحدى البرامج بأحد الأخوة ما شاء الله في مجال الأعمال، يمكن بعدنا في الابتدائية من التسعينات، في نهاية البرنامج كان مفترض أن أنا أقيم الأشخاص حسب المعايير اللي وضعتها تلك الجهة اللي كنت أنا أدرب عن طريقهم تحت مظلتهم، حسب معاييرهم هم هذا الرجل المفروض يكون راسب.
0: أيوة.
1: لكن هذا الرجل معاه مشاريع من 1994 في مسألة قطع الغيار، معاه أكثر من 12 وكالة من كوريا الجنوبية ومن تركيا ومن إيطاليا في قطع الغيار.
0: ما بسهل.
1: لكن ما أرجع أقول لك فقط هم حاطين لك شيت والله انه هو عنده ذي الجزئيه، هو ما ممكن فيه اللي هي جزئيه تقديم عرض. طيب ترى الناس في النهايه سبحان الله يعني قد يرتبك امام بعض الحين، الناس يرتبك امام الكاميرا، امام الاضواء، امام الناس، فقط هذه النقطه الجزئيه البسيطه وعليها 40% من التقييم، بالتالي هي ترفع هي تنزله. فقلت لهم اسمحوا لي انا ما اقدر اليوم اعطيه ذا، لانه هو حتى افضل مني انا اصلا، انه هو مارس وهو ناجح فقط عند هذه الجزئيه. فكثير من التجارب اللي مرينا فيها في احدى الاذكر في احدى المحافظات، جاءتنا واحدة من الأخوات كانت تتكلم عن مسألة، واللي تكلمنا عنها في مجال التسويق لما تكلمنا عن الأربع مرتجزات اللي هو البرايسنج، الأسعار وحساسية التسعير نفسه. فجاءت عندها مشروع منزلي، فكانت تقول أنا أصلا أبيع المنتج مالي اللي هي التوزيعات مال المناسبات والأعياد وكذا، تقول أبيع المنتج ب 250 بيسة، المحلات تبيع نفس التوزيع هذا ب 300 بيسة، لكن الناس ما يشتروا من معي، يشتروا من المحلات بحجة إن أنا غالية. قلت لها لحظة شوي، كيف أنت غالية وانت اقل عن السوق؟ قالت يقول لك انت ما عندك شيء، قال المفروض تبيع اقل عن 250، يعني المحل بيع ب 300 وانت ب 250 لا يقول لك لا بيع اقل عن 250. قلت له بس ممكن نوقف شويه؟ قالت تفضل. قلت له خلي السعر الحين كم تبيعيه، خلينا نحسبه، كم يكلفش الحبه؟ قال كيف يعني؟ قلت له بكم تكلفي؟ قالت انا ما اعرف، انا ترى اشتري وابيع. قلت له خلينا نحسبها، ايش تاخذي؟ قالت والله اخذ كيلو شوكولاته سعره كذا كذا، وانا عندي سبوره صغيره وقاسين نكتب عليها، اخذ عواد مع الحطب، اخذ لزق، اخذ الشريطه، اروح اطبع كذا، اروح اطبع كذا، جمعنا المجموع. قلت له هذا كم يسوي لك؟ قال سوي لي 100 حبه. طيب 100 حبه، والمجموع عندي انا، قسمت المجموع المبلغ على ال 100 حبه عشان يطلع لنا قيمه الحبه الواحده ببساطه، يعني ما محتاجه تحليل كثير. المفاجاه انا طلعت تكلفه كل حبه 260 بيسه،
0: وهي ما عندها خبر،
1: وهي تبيع 250. فقلت لها 260؟ قالت ايش يعني؟ قلت لها ما عارفه ايش يعني. قلت لها معناته تبيع بخساره. سكتت شوي، قالت ايوه. قلت ليش؟ قالت الحين عرفت. قلت ليش؟ قالت كل ما ابيع اكثر كنت اخسر اكثر. قلت ترى ايوه، ليش تبيع بخساره اصلا؟ كل ما تبيع كميه تخسر اكثر. فأحيانا هذا بعض المشاكل والتحديات اللي تواجه رائد العمل وموجودة كثير. كثير من المشاكل حقيقة مرة ثانية أرجع أقولك ما مهم مدى عظم الفكرة اللي معك أو المشروع اللي معك إذا أنت ما قررت تقدمه وتسوقه وتروقه بطريقة رائعة. وكثير من المشاريع كثير حقيقة في إحدى الولايات في السلطنة رحت أنا عن طريق على الوزارات الحكومية وكان الفئة المستهدفة اللي بحاضر لهم كبار في السن كبار كبار بمعنى كبار فاستدعوني في الوزارة وقال بدر ترى لازم تكون مستواك في الحديث كذا ولازم كذا وذلك الناس أعمارهم كذا وقلت لهم أترك الموضوع عندي. حقيقة تفاجأت بالمستوى لما رحت النقاش اللي كان موجود ناس مش كانهم كبار سن يعني حقيقة هم عمارهم فوق 60-70 سنة كان اللي حاضرين عندهم مشاريع منزلية. مستوى الوعي الموجود غير طبيعي مستوى الالتزام وحب انه يكون موجود في محاضرة واستشارة مستوى الاحترام اللي انا ممكن ما في عمر اولادهم في عمر احفادهم قد اكون حقيقة غير طبيعي. ولو كثير من القصص اللي عايشتها بعض الاحيان مثلا لما كنا نتكلمهم عن انه لازم كل شخص يكون مع بلان بي واحسن اذا عنده بلان بي وبلان سي وبلان دي يكون افضل. احنا القصص اللي ممكن ذكرتها في مره المرأة في مقابله معك استاذ ماني قصه المراه اللي كانت تذكر لي انها كانت تعمل طبخ منزلي تقول في اليوم في هذاك اليوم كنت عامله ذبائح لمناسبه معينه يقول قبل نتحرك الشاحن من البيت فجاه امطار غزيره والوديان عبن كل مكان خلاص ما ممكن اتحرك. طيب وكيف الحين؟ قالت ما ممكن أوصله وخلاص والوقت ظهر انتهى الموضوع. إذن إيش سويت؟ عملت حركة سبحان الله بطبيعتها بفطرتها عملت حركة جدا سهلة الحارة حولها شافت الجيران شافت تكلفة ما ربحت من عندهم ما ربحت أبدا يعني من 2050 راحت حطت السعر بسعر التكلفة فقط. هي قالت أنا أفضل أبيع الحين مشان ما أخسر. وهنا العقلية يعني كيف تتصرف وتصرفت وبالفعل قالت انتهت كل الكمية مع الجيران فقط
0: أخذوا يشترون على جيرانها واشتروها
1: وبدون أي خسارة خسارتها كانت صفر يعني بينما هي لو ما تصرفت كانت ممكن تخسر كثير.
0: يعني عادي يجيب لهم المنتج مالي ويقول لهم خذوا اشتروا بهذا القيمة
1: طبعا إذا مرة ثانية هم أكيد عارفين قبل المنتج مالها وثاني شيء أقنعهم السعر اللي هو عرض عملت لهم عرض خاص له ذلك اليوم وهم نفسي عرفوا ليش أصلا صارت وقد تكون في حاجة اجتماعية صحيح. أصلا المجتمع العماني دائما متكاتف وأكيد أنه يكون فيها لها جانب اجتماعي بعد في الجانب
0: بالتأكيد. إذن يعني الحديث معك جدا رهيب بس لحظة قبل لا أختم أنت اليوم كمستشار كيف تشوف موضوع الاستشارة مهم أو هل أيضا الاستشارة يعني غالية ما يصير نقول غالي صح أنت خبرتني يعني كيف تشوف موضوع الاستشارة اليوم هل هي مجدية أم لا؟ أكيد مجدية بس
1: طبعا مجدية ومرة ثانية أرجع وأقول لك أن الواحد الذكي اللي يستفيد من تجارب الآخرين. إحنا دائما نقول المفترض تعلم من أخطائك ومن تجاربك بس الأذكى اللي يتعلم من تجارب الآخرين
0: يتعلم
1: ويبني عليها. أنا اليوم ما أبدي من وين بدأ الآخرون أنا أبدي من وين انتهى الآخرون أنا ما أبدي من الأساسيات خلنا أستفيد من هذا. وحتى لما نتكلم عن مسألة الكتب أنا كنت مرة في تدشين كتاب لأحد الأخوات ذكرت كلمة كبيرة يعني كلمة كثير أنا أؤمن فيها أن الكتاب يضيف لك عمر. ليش؟ لأنه هو خلاصة عمر أصلا أنا وضعته في الكتاب نفسه. اليوم لما أتكلم الكتاب هذا أنا خلاصة خبرة 15 سنة إذا أنا امتصيت 15 سنة من ضفتها إلى عمري أصلا. نفس الشيء في جانب الاستشارات المستشار ممكن يفتح لك زوايا أنت ما جالس تشوفهن أنت متحمس أنت حاب مشروعك لكن إحنا دورنا حتى بعض الحالات لما يكون فيها كثونات في عند الطلب الكليات أو

0: تلاقي نفسك ما قاعد تفكر احيانا بعقلانيه صحيح. واحيانا تاخذك العاطفه واحيانا في جوانب ما قاعد تشوفها
1: بالضبط.
0: فشخص اخر من خارج ال
1: ممكن شايف تجارب اخرى حتى خارج السلطنه شخص ممكن يفيدك فيه ان دائما اتكلم انا واثنى على المبتعثين لانهم يشوفوا تجارب اخرى خارج السلطنه. وانا دائما معظم على فكره المشاريع الحين الحديثه او كثير المشاريع المستحدثه للطلاب وطالبات مبتعثين كانوا خارج السلطنه نقلوها تجارب الى داخل السلطنه، وهذا مطلوب ايضا الواحد انه يستفيد من التجارب العالميه ويعملها كستمايز او انه للسوق المحلي يعني بما يتناسب مع السوق المحلي. وارجع لسؤالك اللي سالته عن السعر هل هو غالي ولا غير، انا اليوم معظم تقريبا 80-90% من استشاراتي مدفوعة من جهات. أنت تتكلمي عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والوسطى مع برامج استشارات خاصة
0: جميل.
1: وهذا اللي صار في أيام معرض الحرفيين، وأيضا مركز شباب مشكورين جيرانكم هنا أتوقع نفس عندهم برامج استشارات قوية لرواد الأعمال والستارت اب المشاريع الستارت اب وغيرها. ففي جهات كثيرة تقدم الاستشارات، وإحنا أيضا كمستشارين إحنا حقيقة يعني أنا وغيري ترى ما عندنا مشكلة إنه يعني هي المسألة المادة مشكل حاجة يعني في الموضوع نفسه. يسعدنا العكس إن أحيانا أكبر نجاح لنا لما نشوف مشروع ناجح ويكون لنا مساهمة لو بسيطة فيه.
0: جميل.
1: فموجودين متواجدين لخدمة أي شخص دائما.
0: وأيضا هو مشروعك خلينا نقول اتعب عليه واصرف عليه بس بالطريقة العقلانية الصحيحة اللي عارف وين تودي البيسة.
1: صحيح.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ بدر بن راشد الشيدي، مستشار ومدرب في تطوير الأعمال. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، ونتشرف دائما فيكم في إذاعة ألافهم.
0: الله يبارك فيك ونرى نجاحاتك أيضا، وأيضا المحاضرات ودروس اللي تقدمها إن شاء الله في كافة أرجاء السلطنة
1: إن شاء الله.
0: كل شخص عنده مشروع قاعد يشتغل عليه ولا يفكر أنه يبطل مشروع نقول الله يوفقك يا رب وين ما كنت. وبالتأكيد يعني هذا هو مشوارنا في هلا كافيه لهذا اليوم، وإحنا وصلنا إلى الختام. فأقول لكم أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع موفقة، كن دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانيا وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فورا من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فورا في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: طبعا لا أنصح أبدا، وهذا يعني هذه ليست ممارسة صحيحة على الإطلاق، وهذا أسوأ شيء ممكن الإنسان يسويه أنه يغذي صداع الشقيقة بالمسكنات، وحينها يتفاقم الصداع ويتحول من صداع شقيقة نسميه إبيسوديك أو يجي على فترات متباعدة متقطعة إلى صداع شقيقة مزمن بشكل يومي. وهنا الحقيقة في معظم الأحيان معظم المرضى يجوني وهم يكونوا أوردي في هذه الفترة، لأنهم يعني يكونوا تأخروا أنهم يشوفوا الطبيب، وبعدين يمكن شوية يأخذ وقت لنا لحد ما ننظم دورة صداع الشقيقة لنرجع به للبيس لاين الأساسي ماله. ظهرت مسميات تسمى بالصداع الذي تسبب في استخدام مسكنات، هذا من ضمن الكرايتيريا الآن موجود في الانترناشنال هيدك كرايتيريا للصداع، اللي تصنفه على أنه صداع حصل بسبب كثرة وتكرار استخدام المسكنات، لأنها تحور وتحول الصداع الحميد اللي كان الإنسان يعاني منه إلى أنواع أخرى من الصداع، وبالتالي يتفاقم الأمر. وهذا طبعا أمر أنا ما أنصح فيه بالنسبة لكثرة استخدام المسكنات، يجب الانتباه.
1: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
3: هلا اف ام راديو.
4: هلا اف ام
2: مزاجك
5: بالعرب.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
1: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: يحتاج بنك الدم المركزي يومياً إلى 10 متبرعين بالصفائح الدموية، وذلك لأهميتها القصوى في إنقاذ العديد من المرضى والمصابين. يمكنك التبرع بالصفائح مرتين شهرياً، لذا لا تفوت الفرصة لإنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

اشرب ماء كثير، لا تنتظر لين تعطش، ولا تترك أطفالك في السيارة حتى لو دقايق، والملابس القطنية الفاتحة تراها أنسب خيار في حر الصيف.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: معك. على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
1: اسمعوا هالأغنية شو حلوة. إماراتية، إماراتية الصنعة.

0: ويبقى السؤال.
1: الزحمة حقيقة يعني موجودة في كل مدينة، المدينة كل ما تتطور ويكون فيها تنمية دائما يجي معها بعض التبعات، في منها تبعات إيجابية وفي منها تبعات شوية تكون مزعجة للناس، ومنها الزحمة توصل إلى أكثر من 87% من هذه المركبات. نتكلم عن مركبة بسائق، يعني بشخص واحد فقط هو سائق. فإحنا عندنا مشكلة، يعني إحنا نتحرك أحيانا من نقطة لنقطة حتى كعائلة كأقارب كأصدقاء، لكن نروح كل واحد سيارته. يعني بهذه النسبة العالية المجتمع يفضل إنه يتحرك بالسيارة، وفي تحديات أيضا لهذا الجانب، ومجتمع أيضا يفضل إن الشخص يطلع وحده بالسيارة ما يكون مع أحد. دائما الازدحام المروري حلوله ما تكون

0: مشكلة ونوجد بعض الحلول. احنا نتكلم عن منظومة متكاملة، الشوارع جزء منها، ايضا الثقافة جزء منها، مثل ما شفنا يعني اكثر من 80% من الناس السيارات براكب واحد فقط، هذه ثقافة ايضا لازم تتغير. هي منظومة متكاملة، ما ممكن فقط تقتصر حل الازدحام ببناء طرق، نبني طرق راح تجي سيارات اكثر. الجانب النفسي هو طبعا وهذا طبعا مدروس، ليس فكرة أحمد الحميدي، لكن هذا اللي المختصين في مجال الطرق وأيضا إدارة المدن يعرفوا أكثر مني. دائما لما ينعمل شارع جديد أو يكون في موجود وسيلة نقل جديدة، دائما عدد رحلات للناس تزيد. يعني على سبيل المثال لما فدائما أنا مجرد ما أعرف إن في شارع افتتح أو ازدواجية تمت، يعني نفسيا الناس في المدن تتحرك بشكل أكثر، وهذا جانب نفسي حقيقة موجود في كل المدن العالم. وبالتالي هي من ضمن التحديات أيضا، يعني وسيلة نقل الدول اللي افتتح فيها على سبيل المثال مشروع المترو زاد الازدحام فيها بعد افتتاح هذه المشاريع.
1: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل

0: كل جرح ينشاف، وبعض الكلمات تترك أثر كبير. الوصم ما يعالج،
1: الوصم يكسر
0: ويبعد الناس عن طلب المساعدة. المتعافي ما يحتاج حكم، يحتاج فرصة، يحتاج ناس توقف معاه مو ضده. خلونا نغير نظرتنا ونكون سبب في قوته مو ضعفه، بكلمة طيبة ودعم صادق ممكن نرجع إنسان لحياته من جديد، لأن الاحتواء يصنع الفرق.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن
0: الدعم.

0: يا كرهي العطلة نهايات الأسبوع ويا حبي لما تلتقون بذويكم
1: يلي خذيت قلوبنا
0: عندكم طوع درب السلامة وطمنونا عليكم.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: فولو هلا اف ام على الانستغرام
2: @hala fm radio.
3: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: ميوزك لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.
1: عندك اعلان وحاب يوصل؟ خلنا يوصل عن طريقنا.

0: عبد الله على هلا اف ام.
1: اعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 او 2200-004.

0: ويبقى السؤال.
1: لما نتكلم عن الخطة الخمسية العاشرة كان هناك 344 برنامج، حاولنا بقدر الإمكان في هذه الخطة أن تكون مركزة، أن تكون ذات مكتسبات سريعة، فأوجدنا أربع معايير رئيسية اختيار برامج استراتيجية. لا نتكلم عن برامج تنفيذية وإنما نتكلم على المستوى الكلي برامج استراتيجية. أول معيار أن يخلق فرص عمل للمواطنين. كل البرامج 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. معيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي. أيضا معيار آخر أن تكون هناك ترابطية. رؤية عمان 2040 لها 75 هدف استراتيجي، هذه الأهداف كلها مترابطة بعضها البعض. وآخر معيار هو أن تحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 الموضوعة ل 2030 وأيضا مستهدفات النمو المستدام. وضعنا أن هناك إطار تشغيل 60,000 سنويا خلق فرص جديدة، وهذا جاء توجيهات سامية في هذا الخصوص، 10,000 150,000 يعني قطاع خاص. لما عملت البرامج أخذ بالاعتبار أن هذه البرامج ستخلق لنا مشاريع تغذي موضوع فرص العمل هذا، على أساس أن نكون يعني نحن في مستهدفات التي وضعت في الإطار الاقتصادي في الخطة أن نحققها إن شاء الله، ونحن قادرين. لا حقيقة كانت هناك مشاريع نوعية في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاستثمار، سنجد أنفسنا إن شاء الله قادرين أن نحقق المستهدف من

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

الصيف على هلا اف ام، بل سماكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: ساوند كلاود.
1: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
2: هلا اف ام
3: مزاجك بالعرب بالعرب.
0: ساوند كلاود
3: هلا
0: اف ام.

لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: القانون.
1: احنا شخصيا في ذات الاف ام تقدمنا بطلب حضور المرافعة الختامية في قضية القتل.
0: عندما يصبح للقانون والعدالة صوت فإن الصوت يكون عبر هلا اف ام.
2: ما وصلت إلى السلطة الرابعة في المجتمع من نضج في التعامل، أنتم شركاء بهدف رفع الوعي القانوني بين الادعاء العام وإذاعة هلا اف ام.
0: في صوت القانون بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا اف ام، قصص مواقف ونصائح قانونية مباشرة من أهل الاختصاص.
3: ما هي جهود الادعاء العام في المجال التقني؟
4: لو احنا كمجتمع حاربنا هذه الظاهرة بس فقط بالتجاهل.
0: صوت القانون صوت للحق ونبض للعدالة، ونقرب لك القانون من حياتك اليومية. صوت القانون كل أربعاء الثالثة ظهراً على هلا اف ام.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: صوت القانون.
1: احنا شخصيا في ذات الاف ام تقدمنا بطلب حضور المرافعة الختامية في قضية القتل.
0: عندما يصبح للقانون والعدالة صوت فإن الصوت يكون عبر هلا اف ام.
2: ما وصلت إلى السلطة الرابعة في المجتمع من نضج في التعامل، أنتم شركاء بهدف رفع الوعي القانوني بين الادعاء العام وإذاعة هلا اف ام.
0: في صوت القانون بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا اف ام، قصص مواقف ونصائح قانونية مباشرة من أهل الاختصاص.
3: ما هي جهود الادعاء العام في المجال التقني للتسجيل؟
4: كمجتمع حاربنا هذه الظاهرة بس فقط بالتجاهل.
0: صوت القانون صوت للحق ونبض للعدالة، ونقرب لك القانون من حياتك اليومية. صوت القانون كل أربعاء الثالثة ظهراً على هلا اف ام.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.